0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة

عبادته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويل بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجگا لأنجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهي كشي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواهي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دلين خوايا بزايد في دابيتوا خوايا لغناهكاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشكابي.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی اللہ علیه وسلم لگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر گریگ نیه لآسی چون بهشتی جگه لمردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعاي کردوو كمو زيادی تيدا نکردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بکا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیریو، فتنه و آشوبی دنیاو، سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسلامي بارز وخوشويس صلاه ورحمتي خواهي بروردگارتان لبت لراديو محراب و جوبيستي ختم قرآن بيروز دبين بدنجي ما مستاي قرآن خين سعد الغامدي جزئي 24 كبآيتي 32 سورة الزمار دس بيدكات بآيتي 36 سورة فصيلت كوتاي بيدت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق.

بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

0: صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
1: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي والكرم صفتي والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان. يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأقدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

تحيتهم يوم يلقونه.

حبكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

والله يعلم ما في قلوبكم وكان

मी

لا

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: واتە ڕۆژمان لێ بوویەوە لەسەر سروشتی پاک و بێگەردی ئیسلام و پەیمانی دڵسۆزی و ئەمەکداری و ئاینی پێغەمبەرمان محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەگەڵنەوەی ئیبراهیمی باوانمان کە یەکتاپەرست بوو و لە هاوڵدانەران نەبوو.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: بناوي أو خواي هرگيز زيان و نشستي ناكوه لهيج بونه لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بسر وزانايا برودا وكان.
1: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
0: پاکو بێگەردی و ستایش بۆ پەروەردگار بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و بە ئەندازەی ڕەزامەندی نەفسکێشی و بە ئەندازەی بارستایی عەرشی و بە ئەندازەی گوشاد و فراوانی و تەپیرۆزەکانی. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: واترج من لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خوانيتيو سپاسو استعيش بو خوي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو بولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصلحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنيا لاي توي بهاولو هاوتا ويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاسو ستايش دخين رو بوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بآگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پناد اگرم بو تپی روزو تواوکانی پروردگار لشر و خراپی دروس کراوانی. پروردگارا پناد پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتیو دستو ثانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پا پناه پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندی توم، خواهی گن من پابندم لسر پیمان و بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدگرم لشر و خرابی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم، خواهی گن دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان. سی جار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو قران وشم هربولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا

بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل دياري محمد بن دو پیغمبرو فرستادين خوين دوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گوشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشش بو خوا به هميشيو بردوام.

في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت.

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك

ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لفي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواي جان تو پروردگاري مني هيچ خوايك نيجي لتو تو من الدرس كردو منيش بنديتم ولسر أو بيمان أعهد بردوامم
2: کداوم پید اون دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش حاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

الرحمن الرحيم.

Nice one.

Evet.

No.

أب

وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا إلى صراط الحميد.

Aynen.

0: صلوا على الحبيب.
1: سواء

الله.

0: Allah.
1: وَإِذْ

0: شيئا.
1: الله.

كل فج عميق.

Aleyhisselam.

وأولئك

0: السلام.
1: السلام.
0: ما شاء الله.

Oh, man, what a new year.

One thing.

0: والله جيزة يا
1: عليك. طيب
0: ما شاء الله
1: Thank you.

كذلك سخر

إن الله لا يحب كل خوان.

0: وإن الله على نصرهم لقدير.
1: الله الله الله

الله ما شاء الله.

0: الله.
1: إن الله لقوي عزيز.

0: الدهر. ولله عاقبة الأمور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله

الله.

ولسان.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا جیوازی در برین قرآن یکن بو جمارکن چی اماجه کن تیایا لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جمارکن بو بیسرام روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحاد أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خوشكان وبرايان مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبم لألقيك تازي قرآن جمارة لم ألقي دا باسي جماري سي هزاركين لقرآنة كاتك لآل عمران أخوي بردقار فرمي إذ تقول المؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ثلاثة آلاف ليرا بس تنها يكجعل لقرآن هاتو ويشم آيته باسك باسي بدرة باسي جنجي بدرة شكا بيجعوا آيته فرمي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بدر تنها معركية تنها جنجة كملائكي بيروس كفريشتكان شريان تياكر دبه زوربي علماء على رأسهم ابن عباس وطلبكي خوجي مجاهد لقال أو رأيان كملائكة لجنجة كان دابزيون بونمونا لحنين جا دابزيون يعني هندي رأي لأحد جا وقولي راجح وعيك لأحد ملائكة دانا بزيوة بلام لمعركي وحيد كشري كذبه ملائكة لبدر أبو بدر جنجيك يكم جنجا لحفي رمزانا أم جنجا الرويداوة هجدمان قدواي كوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بدر لأصلا ناوي آويك منطقة كيش بو ناوة ونام الراوة مسلمانان يكم شري عمو بلكو بيغمبر يكم شري بو كبزاتي خوي صلى الله عليه وسلم بنفسي خوي شربكات وكل مسلمات ولا حفي غزويا بجدار بو لهجتيان قاتل في ثمان منها وكل لفظكي مسلمات ولا هشتيان شري كردو بنفسي خوي صلى الله عليه وسلم يكي لو عنا يكم شربوا كبدرة في غمصة صلى الله عليه وسلم شري تياه كرد بي ومعركة يكا سيصو سيانزا نفرمو مسلمانان سيصو سيانزا لا فرمو ديكا سيصو تشواردة يك فرمو ديجات وكالة سيصو نوزدة برامبر هزار برامبر دو هزار للفظيكا بلام راجح برامبر هزار كذبون. فلما معركة قرآن فرمي وأنتم أذلة أذلة ما بس ليرا عددتان كم بوا كم بون يعني قليلون قوي بروديار جل جلاله بيش أوا ملائكة أنيريت شركات هزار ملائكة أنيري هزار دعنا دواي أوا أفرمي سي هزار حتى أفرمو ذكي مامي علي وإن كان ضعف كتيايا أفرمي هزاري دابزانت إن جا كردي بسي هزار إن جا كردي ببينج هزار فسي هزار ملائكة تا بينج هزار ملائكة دابا زين راوة بوش شر كردين حتى قرآن فرميت يمددكم ربكم بخمسة آلاف ملائكة مسومين يعني معلمين يعني معلمين فيركراو بون هنديكي جالين لنشانة وهاتوا مسوم لعلامة وهاتوا علامة خوان هبوا حتى بين راون يعني عمائمي بيضاء يعني لسرابوا لحنينا هندي رواياتها تو عمائمي الصفراء هندي كان عمائمي حمراء عمامي سوريا يعني لسرابوا لحنينا بلام لبدرة عمامي عن سبيبوا وناس راون باش ناس راون هندي كان لين بسيما ناس راون بدا مشاوة وحتى فرسكيش أو أسبانيك هلي قرتونو لسريبون أوان بيهاتون هر جهواز بون لقل أسبيع تيادية فملائكة ليرا بجدارة بن لم جنجيا ضدي كفار قريش ضدي او كافراني كاعلاني كفريان كرد ولا سر ارزا لو كاتا يا برامبر في اغنبر صلى الله عليه وسلم سيدان هزار تا پینج هزار ملائكة دابزيوا بو وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم بو اوي ضلنواي ايمان داران وصحابه وبيغمر على راسهم صلى الله عليه وسلم وبوي كيتر ليو دس بيبكاد دعوه كزياتر قوره تربيت حكومتك كزياتر قوره تربيت ويكم جنج هر ابي مسلمانان ببنوا وبيغمر صلى الله عليه وسلم دعاي زورك لو جنجيا حتى انا سفر مي او ندعاي كرت بيغمر صلى الله عليه وسلم ك عباكيك وتتخوار لسرشاني صلى الله عليه وسلم و 5000 ملائكة لخزمتي مسلمانان أبون بل كل خزمتي أين بيروزك أبون بل كل خزمتي منهجك إخوايا أبون دابا زين راون وكوت من يكم جار هزار بقيادة جبريل وكل لفظك يا هاتوا لفظك إمام علي وتمان ضعفك تيا لبابي أمانة توا هسي هزارك بقيادة ميكائيل 5000 بقيادة إسرافيل أما عركة يا أم جنجا أو أبو مسلمانان تيا يا سركوتن وتقريبا شوارده شهيد يانده شوارده شهيد لمسلمانان شهيد بون و لكافره كان جنزيكي حفتا و حفتا و دو نفر تياتشون و إبادة بون على رأسهم لكافره كان أبو جهل بو كرأس كفر يعني أبو جهل لبيا رأس كفر بو كعبد الله كري مسعود كاتيك لمكة جويبري لبدرا فرصتي هنا ويقرا كاتيك دوزيوا أبو جهل كوتبو لسال أرزا ومعاذ ومعوذ وكل أبو خاري هاتوا دو منالك أبو جهليان لنا وبردو وكشتويانا هردو منالك كاتنا خزمة في رسول صلى الله عليه وسلم وتيان كوام من كشتو مانا في أغمر فرموي هردوكتان أبو جهلتان خستخوار عبد الله كري مسعود لأخيرا للفظيك للرواياتيك أو كشتويتي أو بوتي عبد الله توبيان بلي أوانا كيان يعني بينهم غريبا لقلتانا عبد الله كري مسعود فرموي أوانا سربازكاني آسمانا جنود السماء وتدا يكفيني قاتلت جند الأرض والسماء لو ياش عينا كبر قرتي و لود برزي خوي نهات أخوارا ودانا بزي لو ياش عينا كاتي سرمرقبو وتي كفايتبو منك لسربازكاني أرزو آسمانم شرم لقلا كردن أو عبد الله كري مسعود لو يا كشتي وكل روايتك هاتو إلا روايتك جاء عليها لو دوبنا عرب دمو دز يكسر كشتويانا فاللفظي سي هزار لم شوينا هاتو كباسك باسي معركي بدرة وهروا لفظي سي هزار لفرمودي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وكو ذاتي خوي وكو تلفظي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم نهاتو بلام لي يبكاني حديث سنة هاتو يكي لوانا أو إلا سنن بيقيا هاتو ابن أبي مليكة إجرت وفرمي عائشة رضي الله عنها قال لها رجل إني أريد أن أوصي قالت كم مالك قال 3000 قالت كم عيالك قال 4 أو بيا بس زمانيك لسنا مرقى وتي أمي وسيد بنوسم يعني شنك بارم هي عائشة فرموي رضي الله عنها شن هي باركت وتي سي هزارة وتي أي منعلا كانت شنن تي شوار منعلم هي عائشة فرموي فإن الله سبحانه قال إن ترك خيرا وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضله عائشة نصيحتي كر فرموي أو سي هزارة بابو منالا كانت به شكا خواه فرموي إن ترك خيرا مبلغيك كما بابو منالا كانت بينه لفظي سي هزار آواها توا وكل صحابو عائشة رضي الله عنها بو معنى كذا ولم تلفظي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفظي سي هزار برشاهم نكو للسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا رقم سي هزار سي لبردم ياسي سفر هبه لقرآن يكجار هاتو لسورة علي عمرانا داولة بردقاركم رحمة بيبكا ساغو سلامة بانكا هدايات ما باقى لم يعفو بينا سرطاونا كان مانا واخواه بمانكا بوكا سانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه هرتاء القيدات وأخواتان سبيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. رزان خوشويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خواهي پرودگاركين كيارمتي دائم توانين جار اشترمو مال خزمت رينو ما يجوانا كاني پیغمبري خواهي بن عليه الصلاة والسلام الشرح الرابي كتاب أدب مفرد إمام بخاري رحمة خواهي لبه واني شستنوين جيشنا فرمودي شصو هشتاويك كأم فرمودانو كل برنامج بيشواء أما جمعان بيكر كبابي دو صو هشتاوشتي كتابكي كومالي فرمودي باشي ترخان كردوه درباري دعاو پارانو وذكر يادي خواهي پروردگار كبشي چي گرنگ لجياني امي مسلمان بريتيا لدعاو پارانو وذكر يادي خواهي پروردگار كهم عبادته شي گوره وسنجين وقرس للا إخوة سبحانه وتعالى لهمان كانت شاء وكاريكن بوي كي إنسان بتايبتي لم رشقاري كبر لنا رحتي لهوالي ناخوش لأمسر ووسر كردن لتي كلاوي فتنو آشوب وخراب وقناه تاوان ورجان بناو يكو بسريكا وكوتريت تي كلاو بونيشتاكان إنساني مسلمان زوري بيويز بوي لم كاتيا دعابكا ذكربكا آقاي لكاتو ساتكاني تمني بي چون که هر کس لیمه برپرسین برام برکات و ساتو تمنکانی خو من بو یک گرنگ علم رشگاره یم زیاتر گرنجی بم ذکر و دعاینا بدین فرموده شصو هشتاویک فرموده چی تایبتا لای زور بی زانکان دعای عبدالله کری عباس بر روایتش همانه که دعای پیغمبری خواب و علیه صلاة و سلام لدعا صحیح کانه هاتو لشوینی تره اللهم قنعنی بما رزقتنی دعای قناعتا پروردگار قناعتم پی ببخشی پی بدی لویکا رزق روزی داو بتایبت لم روشگاره قناعت زور کم والله خلقی مسلمان که اگر هر کس لیمه سبر آوردی خومان لگر یعنی با پیره خومان ابکن زور اجدور نکن هر لگر با پیره خومان زور زور من فرقه لزور رو بلام اوان زور با قناعت بون اما قناعت من کم بوی به دعای لدعا کان منو بلین خوای پروردگار قناعت من پی بش و انسان سبحان الله تا قناعتی نبی دولمن نبی إمام شافع فرمي رأيت القناعة رأس الغنى رحمتي خوالي بي فرمي قناعة ضلنياب ملوي قناعة أساسي دولمانية كسيواه زور زور دولمانة كأشيت مالكي علي قراني قوري ليرة كسيواه زور فقيرة أشيت مالكي دلد خوش بي وبارك لي فيه إن جالي پروردگار بركتك أوي بيد بخشي وبركت أوي كإسفادة لو مالبكي كات إن جا فرمي وخلف علي كل غائبة بخير خواهي پروردگار هرشت يكمن نيمو لمال و سامان و سروتی دنیای لخیر و خوشکان دنیای خواه خود بوم پرکرو وخلوف علی یعنی بوم پرکرو کل غائبتین یعنی اوشتی کمنی مو خلچی ترهیتی یا خود اوشتی لدسم چوا اما کربو کسانی که زرر یان کردو مالی لدست داو کاسوی لدست داو وظیفی لدست داو رنگ بی هنده جار صحتی لدست چی بی ام دعایه که بوی خواهی پروردگار بوی بجرتو او کزور جارو تو مانه گره

بنيتي دعاء كان أكثر أكثر خبري كان كي بيش كوتو اللهم آتنا في الدنيا حسنة أو اسمك يتي دعاء كوتو كاو زور جار باس مان كلو دعايشي زور قرو برمانايا وزور كرتو بخته دعاي خير وهرشي خير وخوشي الدنيا وقيامة يدعوايك ودعاك إخوائي قولا لهرشي أقناه تاوانا نبت بارزي كبر ودوزخ أدبان شون كبر راسي سزاي دوزخ خرس أخوائي قولا بمان بارز فالمدي شصو هشتاو سي فالمدي كي إنا سرزاي خوالي بكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول فالمي بيغمر عليه الصلاة والسلام يشي شتر لو دعاني كزور أيكر أي فالمي يا مقلب القلوب أي أو كسيك أم ديو ديو بدل كانكي تقليب مقلب اسم فاعلي قلب يقلبه قلب يعني أم ديو ديو بيكر ودريج بوي بيلان دل بريزور أم ديو ديو كازور أقوار ريبة تايبتي لم رجاري أو ريا نبي هر ساعات يك سوداني شسيري دنيا بك كيس الدنيا لبردست هاي أقر ريا يخوت نبي جاري مسلماني جاري كافري جاري علماني جاري ملحدي جاري مشركي جاري موحدي جاري لتو مسلمان ترني جاري لتو كافر ترني زور خطر خواهي قولا طلب عن دام زراوك على سر دينك ثبت قلبي على ديني في غمر عليه الصلاة والسلام يفرمو بالورد قال ظلم دام زراوك على سر دينك شنك لحديث ترى فرمي ظل وكشون منجل أي خيت سر أجري شبتين وبقوة أو منجلة عن بيني وشون قل دا يعني أم ديو ديو كا أفرمي ظل ظل وزياتر أم ديو ديو كا وبوي نعيشنا ظل قلب يعني قورين نبرد ظل إنسان زورا قوري إنسان بيزور وياي خوي به ودعابك أخوي بردقار دلي دام زراوك لسر دينك أم دعاي بيغمر عليه الصلاة والسلام زياتر بو إيما يخوي بردقار دل من دام زراوك وعاقبة خير مانك دعاي جتري بيغمر عليه الصلاة والسلام كفر مدي شصو هشتاو تشوارا عبد الله كري أبي أوفاء رزاي خوي لبي فمي بيغمر عليه الصلاة والسلام زور جار أم دعاي أكل اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض خوايا هرشي حمد سنا وستعيش يبوتويا براو بري آسمان كانوا براو بري زبي حمدي خوا جاري تريج باسمان كردوها خواي قولك حمدي زور بيا خوش زوري بيا خوش إنسان سباسي خواي بروردقاربك وإعلام علمانية بيدين كان إنسان فيري وكان حر بيري حمدي خواي بروردقاري نبي حر حلببك حر حر بريمكي وزع زروفة وخراب وميل أما شئت من شيء بعد وبراو بري هشتي كتو بيستو آرزوت ليتي بروردقار اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد خوايا باكو خاوينم كروا بترزو ببفرو بآوي سارت كولا واني بيشفرا باس مانكر آوي سارت بوشي اللهم طهرني من الذنوب پروردگار خاوينم كروا لقناه تاوانا كانم پیغمري خو عليه الصلاة والسلام واي فرمو لكاتيكا پیغمري اما عليه الصلاة والسلام قناه تاواني نبو اما منو توفيري اواكا نلي قناه مني جاء في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي جناحي أمتك ما فرمي جناحي خم أو كسل جناح مني زور زور تعاون باره وزور تينا جيشتو ودول الأخوة أخوة فنامانده ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فرورد قال خاوين مكرو هرو كتون برقو بوشاكي سبي خاوين أبيت ولا چاپالي ديار برقو لباس سبي جوانتر خاوين أبيت ايش اشترى لدعا كاني في غمر عليه الصلاة والسلام كدعا كاني في غمر عليه الصلاة والسلام وكوت من زور جير بون پناگرتنه بخوای پروردگار لهنده بلا و مصیبت به تایبتی لم چوارشت عبدالله کری عمر رضای خواهی لبی فرمی کان من دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم افرمی بشک لدعا کانی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه که ای کد کان فرموده صحیحه لصحیح مسلمهاتو اللهم اینی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءة نقمتک و جمیع سخطک ای خوای پروردگار من دعوا لي أكن بهمونا وبرزو بيرو زكانت من اللهم هميت يعني كعلي اللهم يعني خواي برواد قال دعوات لي أكن بهرشي ناوي برزو بلندو جوانو بيروزتي دعوات لي أكن بمباريزي لمشتانا من زوال نعمتك بمباريزي لوي كنازو نعمتكان بيبسانيتو ناخوش إنسان فتريك لنازو نعمتو خوش يعبه دعي خواي برواد قال لي بسانيتو بتايبتي نعمتي إيمان وإسلام كأوهيشتي بيناك نعمتي إيمان حش نعمتي بيناك مال الدنيا أرواديته بس نعمتي إيمانه إسلام كروي إنسان كافر بو مرتد بو دسيداد بيديني ودور كوتو والأخوة يقوله يا هرنايته بأعسان يا كامر دي ترتواهو وكو قرآن فرمي ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والأخوة قولتني النعمة كيما داوي بكين خوابو ما انبيلته
ايمان و اسلام ام جال الشاغي ام جال مال الدنيا هم

0: ويا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمين نعمتك حتشين أزو نعمته وتحول عافيتك خواي پروردگار بم پارزي لويك لش ساغي بيويم لدزدم يعني توشي بلام نكي عافيته ويا بيوي بيوكو جايت الباس مان كردو كوي شكل لنعمته زور قورا كان دواي إيمان دواي إسلام أنن قورا ترين نعمت بو إنسان بريتي لعافيت أويك بيوي بي بيا بلا بي دور لا تشبي وفجاءت نخمتك پروردگار بم پارزي لوي كتوبر سزام دي لبر توشي عقوبة وسزاكم دي وجميع سخطك وخواي پروردگار بم پارزي لهمو أوشتاني كجي نار رزايتون أوشتاني كبناه تاوان خواي لهمو بم پارزي هشتيا كماي نار رزامتي خواي پروردگار بي پیغمبر عليه الصلاة والسلام داوي كردو خواي گوره بي پارزي مالا دواتر بابي شتر من هيا كي يك فرمودي بوي هنا وإمام بخاري كفرمودي شصو هشتاو ششا بابي دو صو هشتاو ننسرا وبابون الدعاء عند الغيث والمطر دعاء كردن لكاتي بارانا غيث ومطر هدو كان بارانا اگر شي لقرآن زياتر غيث بكارهات وبو باراني الرحمة مطر زياتر بو عذاب بكارهات وبلام لحديثة بكارهات وهدو كان للروي زماني عربي وبكاردن بلام قرآن كومالي وردكاري هي كبرتي لبلاغ دايك من عايش الرزاي خوالي بأفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه أفرمي دايك ما عايشة أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام هركاتيك ناشئ بمعنى هودي قرز دي يعني هودي ناشئين دي لشرح كياوة أفرمي السحاب المقبل يعني هودي كبنوع يكبي أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أقل هودي كي ببيني آية في أفق من أفاق السماء لهر لايك للا كاني آسمان أفق أمسر وسري دنيا أمسر وسري آسمان آفاق شروايا آس وكاني آسمان أفرمي ترك عمله بيغمر عليه الصلاة والسلام وازي لكارو كردو كينا نوك سزاي خواهي دي زور مهمه انسان ربطه شي بردوامي لقل دروس كراو كاني خواهي پروردگار هبه پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام هر كاتي هودي ببينيه چون که لقرآن باسي اومان بو كراو كقلو نتوي چي قورا لم سرزوية هودي ان بينيو تيان هذا عارض ممطرنا قومي هوت وتيان اوا هورو باران من بو باراني خواهي پروردگار كردي بس زايا كردي بتاتياتونيان أفرمي وإن كان في الصلاة أفرمي قد بيغمر عليه الصلاة والسلام لنا ونيجي جبوايا هودي ببينها خيران يوجكي طواوة كردو أقبل عليه إنجا تماشاي هوركي كردو أو هورا بوچوشي ديقتي هوريا دا فإن كشفه الله حميدا أقل هوركا نما يبرو إشتايا سباسي خوايا كردو خوايا ليو بزياد بي كتوشي سزات نكدين وإن مطرت أقل بارانشي بباريانا أفرمو اللهم صيبا نافعا أي خواي پروردگار باراني بسود من ببارينا که او بارانی بسوده چون که باران هنده جار ابیت هوی زرر و زیان و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام لکاتی باران او دعای کردو که سپاس بو خواه است مسلمانان ای زانون لکاتی باران او دعای اخوینین و لفرموده تر اخوین معنو که لکاتی باران بارین دعا قبوله کسی اک برای خوشی اک او دعای نازانه یا نازانه کمال دعا بکردی هر دعای کزانی کاتی باران دعا کان که و اگر کریمان باران زره روزیانی شیل شخص یک دا درست نیه قصه خراب که با بارانک چنیو دان بابا و باران و امانه ناشرعی و حرام انسان مسلمان پیویسه آگه دار بی فرموده دواتر من که ناو نشانه چیه الدعاء عند الموت طبعا ما باسی وکات درست نیه انسان دعا بکا بو اوی که خواه بیمرینه که فرموده که لبخاری و مسلمه هاتوه افرمه یچک لتابعین افرمه چون بولای خبابی کری ارد وقد اکتوا سبعا خباب رزاي خواهي لبيشك لو صحاباني كزو مسلمان بون ولا بيناوي مسلمان بونو دين داري و ايمان و عقيدة كيا زور عزيت و آزاريان دا مشركة كاني مكة جا فرمي حوجار داخ كرابو داخ كردنكا اكرين داخ كردني وقت شارة سلوة كاري نبي اشكري او داخ كردنبيك سيدو غوركي الله سيدو غوركا مشريبو جاري وابو آقريا كردو امي خستسري تاوكو با پشتی من آگرکا پشکوی آگرکا کجای خواه پنامانه جایی فرمو لولا ان رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نهانا ان ندعو بالموتی لدعوت بی ای فرمو اگر لبرو نبی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم نهی کردو مسلمان بلی خواه بمرم خواه بم کوزی خواه لناوم بری اما نشر عینین ام صحابی پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم ام خبابی کری ارت دنیای ناراحتی بینیو فرمی بس لبروی پیغمبر علی صلی الله علیه فرمیتی ملم بمرم قط نالم بمرم زوریش ناراحت بو فرمی ام اکری ام حوت جار کاوی کردنا داخ کردنا بو نخوشی بو بیل جی عملیاتی سو کچوم ری حوت عملیاتی قرسی بو کرازه جگلوی که بو خوی پیشتر چن عزیز دراوا لبرو انسانی مسلمان گیشت هر درجه یک لنا راحتی که طبیعتی دنیا وای دنیا پرتی لخوشی ولنا خوشی و زور جالش ناراحتی کان زیاترن متایبتین دجار خوی پرگار مسلمان یک بسره کات و یا توشی بلای چکه ابي انسان و دیاش قسکانی به قسی خراب نکا و دعای مردن لخو ما نکا این بره زکانم پی خمری خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی هر زور ناراحت و ناچار بم لن خو اگر مردنم خیتا بمرین جاری چتر اگر رتو بو دعوات النبي صلی الله علیه و سلم لباب دو صون و یک فرمودیش صصو هشتاو هش جارش تدين خزمت كومل يك دعاي تعبتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كفرموديش شصو هشتاو هشت أفرمي أبو موسى أشعري أفرمي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام زور جار أم دعاي يكر كفرموديش صحيح لبخاري مسلمات وفرمي ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي فروردقار لا هلو نزاني كانم خوشما يعني هر تعواني كبوي هلو يا أبوي نزاني وكردوما وإسرافي في أمري كله خواه لزياد الرئيوم لهمو كارو بارك ما خوش بل لهاشك يكا تيم پراند به إسراب جاري وايا لقصي جاري وايا لنوسيناي جاري وايا لبكاريناني شتيكا إسفادي بو دنيا وقيامتني فرمتي خواه لويشم خوش با وما أنت أعلم به مني پر وردقار هاشك تو إزانيو من نايزارم تاوانيكا كردومو إنسان زور جار تاوانيكا وبيرينا أمني پر وردقار لهم خوش با اللهم اغفر لي خطئي كله خواه لهاشي قناه تاوانو هلم هي خوش بي وعمدي وجهلي وهزلي لو تاوانانيك بعن خس كردوما او يبن زاني كردوما او يب صعبته وكو خسي خوش كرد بيتي وتاوان بي وكل ذلك عندي هر تاوانيك من كردوما خوات وليم خوش بي يا رب العالمين اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت خوا لو تاواناني بيشوتر اويك دواتر كردوما طبعا ما نبي غمر عليه الصلاه والسلام وكتم بو ايميتي ويفير بيك بردوام داواب كي خوالت خوش بي وكو زور جار بازم كرو بر رزا كارم گورترین دعا بو انسان بل خو علی خوش بی او گورترین دعا و یمهم لی خوش بونی پیغمبر علی صلی الله علیه و آله دعای ک چن جار فرمیت و ما اسررت و ما اعلنت خو علی با اشکرا کردم لوی بنی هنی کردم لهمی خوش با انت المقدم و انت المؤخر تو کسبتی پیش یکی کسبتی و دعای خی یا کسبتی برو چاکی بی کسبتی برو خرابی بی و انت علی کل شیء قدیر و بیا گمان پروردگار تو اثر هموشت تو انا داری و تو انا فرمودي دعاء ترمان فرمودي شصو هشتاونو ايش يشتر لدعاء كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي هر فرمودكي ترى بالروايات تر كاوكو ترى بوجي عوازي متنبو هنديك وردكالي ترى همان دعاية كوكتم دعاية ويك إنساني مسلمان طيب فروردقار لي خوش بي وفرمودي شصون ود كيشكل فرمودة زور تايبتكان أن فرمودي أكينا ختام أمواني من أن فرمودي شبو ما نجيتر إمامي صنابحي لمعاذ كر جبلو أم صنابحي وينا يموت أم صنابحي خلق يمنا لسردمي بيغمرة عليه الصلاة والسلام جياو الله يتر ديار لكتعي تمني بيغمرة عليه الصلاة والسلام مسلمان بولي سبحان الله شنجر خمانا بيشايا بشين بو مدينة بيني يمن ومدينة دورة شان جار ليمن وخمان أبيتشا ويبشين بو مدينة خمان حازرك خمان سازك هر دعا ما ناخذ دعا ما ناخذ تا كاتي كاتي نمدينة كان بيانج روجة بيغمر عليه صلى الله عليه وسلم مردوه وفي بيانج روجة شتيشان لدسو كبي أو تري صحبت واتا بون بصحابة لبرولين إنسان اگر كاريشي قورو وقرنقد بور ريكو كم ترخمي مكا جاء إمام صنابحي بو بقورة تابعين فرمي معاذ كري جبل بجرامه كأما جولك العلم حديثة بيوتري مسلسل أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك قال إني أحبك لو خلات دياري فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام دسي قرتمو وتي يا معاذ ما نمل التربية زور قرنقا لكاتي أوي كاتي وكسيك فيريشتي تعيبتكي حركي تعيبتي جواني لقلاكي كمل جياني بيغمر عليه الصلاة والسلام زور بو يستيش لبوالي تربية وتنمية وأنا زور باسكري فرمي في غمص عصم دسي قلت موتي معاذ من اشتم لبيك حامل خزمتها لبيك يعني لخزمتها بخربانت بم دل صوستم خوشتم اوية كلمي لبيك سبحان الله لبای لبیل قاموس هت معشای که آمن دم معنای هی هر چی معنای جوان هی بو ولام دانو بشه همیت یعاتی بو اکراهت درش می حج عمریش صحابه زور جربو پی غمریان بکارین او پی غمر علی صلی الله علیه فرمی اینی احبک فرمی معاد بدال نیای من توام خوشه زور مهمه لگل طلب قطعی کانت آواق سکی استش زور بی ما مصنع نازن دوخسی خوش لگل طلب کانیم او پی غمر علی صلی الله علیه ما مصابو قلت انا والله احبك تي اي پیغمبر عليه الصلاه والسلام منيش بدلني اي قسم بخواتهم خوش قال الا اعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك فرمي چنوشيك تيبليم چن رستيك چن كلميك تيبليم لپاش همون يجيك بيخويني قلت نعم پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي ام دعاءت خنا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خويا يا رمتين بدي عيني يعني عانوها وكاريو يارمتي خوايا تو خوت يارمتي مدي على ذكرك لسر ذكر يادتو وشكرك لسر سباس كدنيتو وحسن عبادتك لسر عبادتي جوانيتو انجا آية ام دعاية لبيش سلام او تليا لدعي سلام دوبو چون معنى دوبوري صلاة لكو مالي فرمودي زورة كلمة دوبوري صلوات بكارها توا لا يزور بي زانا كان دوبوري صلاة بريتيا لدعي سلام دانو دعي سلام دانو بو چون كالحديث ترى فرمي من قرأ آيات الكرسي دوبر كل صلوات اخذ آيات الكرسي لبيش سلام ناخ يعني وانيا هر كسي سيوسي سبحان الله سيوسي الحمد لله سيوسي الله أكبر يكجا لا إله إلا الله بكا دوبر الصلوات كواتان رأي زورين الله سلوية أما لدواي السلام دانو أخيوان لي طبعا دواي سلام دانو نيجي بياني مغرب دجار لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير جاء سي استغفارك إن جاء أم دعايا هر دعايا جيتر تاشو بيش قرنية فلام لا سفر زكيترا كسلام ده سنة سير جابلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله إن جاء اللهم أنت السلام ومنك السلام إن جاء أم دعاية بخيري بعد ذلك اشتدى زانات رش بيان واي أم دعاية لبيه السلام أخواني هر دو شيء أتواني لهر دو شعبي أخواني هر دو بوشونا كطواه ودروستا أتواني لبيه سلام دعنا بخيري اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تنك لكاتي كتعي عبادتها عادة دعاء قبولة ويزور جار خواي برودقار القرآن بيروز أوري أنه ما يمانا كاكا فرمي لدواي نيوجا كان لدواي حج لدواي الرجو دعابك تنك كاكا لو شواناني دعاك يا قبول أخوائي كرودقار دعا كان من قبول كعاقبة خير من كافدات من بدا كأهلي شاكا وشاكا كاري بين دور بين الأخراف وقناه وتاوان خواهي هرشيك من كردو وتولى شاكا لماني قبولك يا رب العالمين خواهي لتبعنا لبرخاتري قولي خذ برخاتري اسم عظمت لبرخاتنا وجوانا بيروزا كانت الراب ردو من خوش بداهاتو من بخير بجر يا رب العالمين شاكا كان ما لي قبول كهدايات ما مدى يارمتي ما مدى هاوكاري ما مكي لسر عبادتو بندات الراس ودرزبتو استقامتو بردوامي ما مبين بخشي خلاصو صعب ما مبين بخشي يا رب العالمين خواهي پروتگار بتايب الله دايكو باوك من خوش بيلا ما مساوكا سوكارو دو صحباب من اواني داوي دعاي خيران لكردوين اواني جوان لدنگ من اواني هاوكاري ودنگاكن وان حقو ما فيان لسر من شاكي كان لغلا كردوين خو الهمو من خوش بي لأيمو لسر جم مسلمانان دين خينو معلو كرامتي مسلمانان بارزين راحتي لسر مسلمانان هل قلي يا رب العالمين هر مسلمان لمس زع لنا راحتي يا اخو ادرغاي خير اللي بكيتو يا رب العالمين او ين خوش شفاي بو بنيري ودلينا خوش ضلي خوش قرزاله قرزي بو دفعك او يهرني يا زوم بس خير لدلاتي بو اجبجك يا رب العالمين الله كان مان بركي لخير وبركات ولات مان ببارز الى همو اجاونا راحتي وشتو كشتارك يا رب العالمين بركي لخير وبركات هل كشاك لقل امي لت مسلمان يا اخو اشاشي بو بكر كسخراب هدايتي بدي اقر علي داتني اخويا للشريب مان بارز يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بوبانقوازي بيامي إسلام

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا.
2: برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعية كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايني شغل مع مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. خوشويساني راديو محراب برنامج برسيارة كان إيوالي هرشوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالي وجاري كتجيني وخزمتان خزمتي آيني بيروز إسلام، خزمتي أخلاق ودين وكرامتمان، خزمتك كبتوانين بهردو لامان إن شاء الله لم ساتدا لم كاتدا شريكي جوان بيشكش بكين ببرايان وخشكان من وبيريان بيني نوا. برنامه كتان راسو خويا خوش ويسان برنامه برسياركاني ولا روجاني يخشمو سيشمو بيشمو لم كاتانا دا بيشكش تانك ليه بو أميديك إن شاء الله ايوي برزي بتوانن بيوندي بكنو وبتوان بهردو لا بتوانين بهردو لا من هم بندل خزمتانا وسافي بشي كنترول الراديو لخزمتانا بورغتني بيوندي كانتان وايوي برزي شلان ان شاء الله هوليك بدن لبيج نيار ورون كنو برسيارة كانتان بتوانين برنامك دولة من بكين بابتيك بيج اوي بيوندي برزتان بيد بومان باسيك دكين لا بدم چونوی چاکا کن خیره کدن لکاری چاکا هر کاری که چاکا خیره کدن لکاری چاکا هر کاری که چاکا تا پیش دم من امرو نخینه بیانی سبینه نخینه دوست.

0: والله يمكن سبحان الله نازانم من الله من وشي نحن نصرر يعني هم الرياكشن تاخذ كروتو ولا تشان شلونك ايش يعني تختار كروز دور كي عقل لقوم دنيا جديدة زيركين يعني هم برنامج رجاشان بوم دانا ما شاء الله ما مفا تنعي خواه ديني ونزهني تيكس نازان سبحان الله عليك وعان يكرا ولو قوم من ايمان بوشتاني والله نشد عالي عليك وعان يكرا
1: ان شاء الله والله دعاي خير بو خوي غورم موفقك باكي داني سركوتو بيا باريز باريز تشاوكم تشاوكم خالد ننكي في دوس فرمو ننكي في دوس
2: السلام عليكم ماما
1: عليكم السلام دادا باريزكم باشيت
2: دفتناكم ماما
1: تشاكي خوشكي باريز
2: ماما كوليكم باريز دي
1: سركوتو بيا بارك الله
2: اي والله ماما مستاجان امشوك ساكن لخويا صبو عن جاي يعني توافي هم يتوافوا كردو يتريوا هاتوما تو بما لو يستوما لتكاكين ان كنبرم تسمو هم يتوافي بوبكم خبرم بوتوا
1: ان شاء الله والله امتدم
2: والله هنا ما مستاجان هنا كم راديو كم تيك شوا يترمي لي
1: روجم خوبينين بعمرو تشاكا او سري كدو تشاكت
2: بله
1: ان شاء الله خوبينين بعمرو هم ناحية إيمانية كي باشا هم دسكوتي كي دنياي شاندسة كويت إن شاء الله تعالى شليكي باشا خواي قرم موفقك وغي لأرتيد بداد إن شاء الله
2: دست خوش في
1: عزيزة
2: ما يضاق
1: الدانب المنون دست خوش بين السهر والامي برسياركاني برزمان وتمان أمروكا بستو هشتي مانجا كيف شمع بشوكا بعني كدو شمع بستو نوي مانجا لا بس بيوارة السياسية الشمية تواشم بتمان يكي محرمة بيت باري قرص كالإنسانين بيغمبري خاصة عز الفرمودية كي أفرمي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أويك زور تاقي كنا وكانين قرصة بيغمبران باشان أواني وكو بيغمبران بيت دايكي دريا فرمو دايكي دريا
3: سلام علیکم ماما سایجان
1: علیک السلام دایکی دریا فرمو
3: تاسو دکم دسکان خوجه ماما سایجان وای ګورل یتا قبول کا او پیوندانه کول یې ګلو کجاب خلګې انشاء الله
1: وای ګورل ماما سایانه من موفق علی بشی کنټرول ارککان او انی کیشن
3: ان شاء الله لکی هم لا صاحب
1: ماما سایجان
3: پر چیرې مالی کړې کوم راز مالی څو ته مال کانو کوشتي انا بل دراسه کانو وسانه
1: بوكشتو تانا رفقة دانا ظانمشتي وهاي رزقة بوكشتو تانا والله امتا دينو إن شاء الله
3: دس الخوض يزور زور ممنوني هموشتك تماما مصاجع
1: خواهي قولة ممنوني هم خواهي قولة
3: دعاي بخير يسم بوكتا رحمة اللي بي ماما مصاجع كريتي ما تيوارم كمان
1: داني خواهي قولة تو دعا لا تو دعاي بخير بويا مفكة تو لأخوان نزيك إن شاء الله خواهي قولة مفقة خواهي زواجة
3: والله دعينا دعاي بخير تان بوكتا دعاي بخير مبوكتا رسال الله خواهي قولة اللي ما أقول بوريا ما أقول بوريا
1: آمين آمين آمين آمين
3: دورين دعتنا قلبي
1: فتوة آمين وافك يا اخوان لقلبك كسيك باريك شاني قرز بي دلالة لسر ايماني ان شاء الله تعالى شكا ويكا ريكشكي بيغمباران بقري ريج عبادت بقري بخوي امادك ابو تاقيك انو تاقيك كون نكاني خواي قولة وك سؤالك برسيارك داي اني بو ام عبدي بلان برسيارك باشير ريناك نخوشي اخا برسيارك امي خواي جلا ايام عبدن برقيم نخوشي اقري صبركي مالي دنيا يا داتي اي شكرانا بزجيري اسراحتي لشي اداتي وات نعمتكاني زوري بي ادا جاري ويشي جاجار نعمتكاني لي اقريتوا او باري شان قرس كنا نك اوي نخوشي نك بو خاتو جوان كارالي نك نخوشي حتى بيغنبال اخوة صلى الله عليه وسلم افرمي يك دركيك تشي دركيك شان بي قابيلتا بچي بپنجتانا خواي قورا اجرتانا داتو عجبا لأمر المؤمن إن الأمر كله له خير أفرمي السلم سلماني بو كاروباري مسلمان إن الأمر كله له خير عمو كاركاني خير أبوي جابو تفرمي إن أصابته سراء شكرة أقتوشي خوشي بي سباسي خواهك أما خير أبوي وإن أصابته ضراء صبر صبر أكاد أوش خير كواتاني أو تاقي كرنوانا كخواي قولة بيمان أداع كيشي ناو مالو منال من هيا بيباري من هيا نخوشي من هيا كم دستي من هيا جاري وهايا حلق وخلق مرحبا يناك ببيهيج هەمووی تاقیکردنەوەی خواهیە و لە ناڕەحەتیەکانە سەبر بکەین ئەگەین بە نەتیجەی ئینشاءەڵا خوا پاداشمانناتەوە و خوا نەکردا سەبریشمان نەکرد ئەوە خوای گەورە سزامانەدا ئینشاءەڵا سەبر بکەین بەڵێ هەمووی گوناهەکان هەڵ ئەوەرێنێ و چاکەکانیشمان بۆ زیادەکە خۆی گەورە عاقیبەتی مولایەکمان بەخێر گێڕێ باوکی دیارین دوعای خێری بکەین یا ڕەبی خوایە ئیسلاحی خۆیش و مناڵەکانیش بکەین باوکی دیارین نە هەڵە لە تۆیە نە لە هەڵە لە پەروەردەکەتۆیە ئەسڵەن پەروەردەی ئینسان باوکو دایک چەند شتێک واجبە لەسەری واجبە لەسەری پارویکی حەڵاڵ پەیاکە بۆ مناڵەکان واجبە لەسەری پێڵم کوڕم نوێژەکانت بکە کردی کردی نەیکرد کەفی خۆیەتی بەتایەتی مناڵەکان کە لە خوار هەژدەون مەرحەل ئەم قۆناغە پێڵن قۆناغی هەرزەکاری قۆناغێکە کە ئاسمان بە چاتۆڵە زانێ کوداری خۆمان نەزانێ چاتۆڵیانیش یانە ئاسمانەوە زانێ ئەم ئاسمانەوە زانێ چە ترێکەڵ دراوە هیچ نییە هەموو شتە خۆی زانێ نەگوێ بۆ باوکێن لەم مەرحەلا ئەبێ لەگەڵیان مەڵێ وەسەعدنان فەرموو وەسەعدنان
4: مەوسەیان سەلام عەلەیکوم
1: عەلەیکوم السەلام و ڕەحمەتوڵڵاه
4: سوپا دوای سوپاسی ستایشی خوای گەربازاران درود سوپا بە سەرگێنی پاک و پێغەمبەر پاسەنام بۆ بە سەریار و یاوەرانی شوێنکەوتوانی و لەسەر جەنابیشتان و کارمەندان و بیتەرە بەڕێزەکان مەوسەیان
1: یا ڕەبی موفەق بیت
4: پاس دەواتەوە ئینشاءەڵا مەوسەیان لەسەر دەست خۆشی بۆ تەوەرەکە تەوەرەکە شتێکی زۆر جوانە چاکەکردن و ئەو بابەتانە
1: پەلەکردن لە چاکەکانە
4: بەڵێ بەڵام مەوسەیان من نمونەیەکی بەسی دەگەر ئیجازەم بیت زینو نمونەیەکی زینو
1: بەڵێ
4: ئەڵێ ئافرەتێک لە دووشی ئەم نەخۆشیە بێ فەقیر ناتوانێ بێت بۆ سلێمانی خەبەری بۆ ناتوانێ بێن یەکێ لەم ڕێکخراوە خێرخوازیانە یەکێکیان هەڵەسێ ئەیهێنێ بۆ ئێرە ئەڵێ ئێمە ئەو بین وە بەدەمتەوەین ئەم کاکەیە کە ئەیهێنێ ماوەسا بۆ ئێرە بۆ خستانی ئێرە دکتۆرەکە کە ئەیبینێ ئەڵێ تۆ خۆش و فەحسێ بکە بێ زەحمەت
1: بەڵێ بەڵێ
4: بەم کاکە ئەڵێ لە فەحسێ بکە بێ زەحمەت
1: بەڵێ
4: کە فەحسیەکە دەزەیان لە قورگەمانە سیرەکە غودەی گرێکی دیایە ئەنجا کە فەحسیەکەن سیرەکەن خۆشی تووشی شێربەنجە بۆ ماوەسا
1: بل سبحان الله
4: سبحان الله انجا دكتور عملياتي بوكا كما لا يبنى الحمد لله نجاتي به قزم ويا ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه
1: بلى بلى
4: يعني او نيتي خير ابو خواي قور لا نقوشيكي قور نجاتي يعني او نيتي خير ابو خواي قور شتيكي قوري لقول كردو بابوني او ايش تاكو بەوسا گیان پێژیاری کیشمەیە تخوازتان باس دەستان
1: خۆش بێ
4: حەزەکەم بەرنامەیەکی تایبەتیتان هەبێت لەسەر پەروەردەکردنی مناڵ دایک و باوکەکان چی بکەن مامۆستا گیان لەوانەیە هەر دایک و باوکێک تەجربەیەکی تایبەتی هەبێ بۆ پەروەردەکردنی مناڵەکانی مەسەن لە بەرنامەکەن جەنابتانە باسی کەن لەوانەیە زۆربەی خوشکوبرا ئیسفادی لێ بکە مامۆستا گیان دەستان خۆش بێ و حەزێتمان قوربان گیان
1: دەستەکانی تۆش خۆش بێ خوا سەلامەت جا باوکی دارین مناڵ لە مەرحەلەی هەرزەکاریە باوکو دایک لەگەڵ مناڵە زۆر نەڵێ لەوانەیە من بەش بە حاڵی خۆم جاری وایەڵم چاکیشم نەکرد و لەگەڵ مناڵە ئەو نەمنە و تۆ مەسەنن کە بڵین زۆری لەگەڵ بڵێ ئەیبی دەرە دەست خوا ئەمە بەرنامەکەی خواییە مەیە دەست عەبد مەیە دەست خۆت مەڵێ من خۆم عیبادەتەکە من مناڵەکەش عیبادەتکە خوای گەورەی دایەتی تۆی داوە مناڵ دایەتی مناڵەکەشە تۆ تەنها ئەوەندە لەسرە چاودێری ئەم مناڵانە بکەیت ئەوەڵەن لە دەرەوە تووشی ئەخلاقیاتی خراپ نەبن شەڕ نەبن تووشی ڕفیقی خراپ نەبن ئیتر باقی شتەکانی تۆ بتەوێ ئیلتیزامی پێبێی بۆ مزگەوت و بۆ نوێش لەوانەیە کە باسی خوا پێغەمبەر نازانێ خوا پێغەمبەر چییە تۆ وەڵی نوێشکە ئەو هەر نازانی نوێش چییە تێ نازانی نوێش چییە کەواتانێ باسی نوێژی بۆ مەکە باسی نیعمەتەکانی خوای گەوری بۆوەکەی کوڕەکەم هەردانیشی بخێرە مەباشیر لەگەڵ دایکیانە لەسەر سفرەی نانخواردنەکە ئەها خوای گەورە ئەم نیعمەتی کلۆبەر بخوا زۆر کەسەیە پارەیشی هەیە وەکو ئێمە بەڵام تووشی نەخۆشیەک بووە تووشی گرفتێک بووە چارەسەری بۆ ناکرێت و پارەکەشی ئیسفادەی لێ ناکە بە غەیرە مەباشیر بە غێ ناڕاستە و خۆ بیە بە گوێی مناڵەکە گوێی گر باشە گوێی نەگر وازی لێبێنە تەنها ئەوەندەیە تابعی مناڵەکە ئەکەین بۆ کوێکی باوانەکەم بە قوربان ڕفاقەتی کی ئەکەیت خوێندنەکە بخوێنە چەند نسیحەتی خێری ئەکەیت چاکەکە بکە جارجار پێڵم کوڕم نوێژەکانت بکە مردن نزیکە ئەوەندە بەسە ایتن نوش چاکه امانه و اوش جوه حزنکه جوه لیتو و گریه و امانه باز لسرش منارکان من قرسی نکی چونکه منالی امرو جیلی نوادکان نیه جیلی نوادکان جیلی اشتاکانی نیه ایسته تو لسالی 2026 منالکه لم مرحله چاوی کلو تو منال منالی فیسبوکو انترنیتو شدور اگریو امانه کواتانه دایک واوک کان دور من کم بو تو همو من تنها ممنونی خوابین من علکان من شر من بونه که اگر قربو کجبو نتشیت در ارفاقتی انسان خراب کان من بونه کات هاتو هم معلول کاتی خویاو سلاو رزیک تشجیع کردن با خوشویستیان لگر چون که منال لپر ودی منالا اما تن عرس کین بو همو دایک واوکان پیش اوی بلی خواوای فرمو ابی او بکی ابي تول دل دلي امن على خوشويز بي زانه چنگ لدلي من على كاي بزانه چنگ لدلي من على كاي ببي چيت انا ودليو اج لدلي توابه انجا جرعي كمي اديتي كره باشا كما لايف چين مي شغاني جمع مان كين باش دي بچين بو جمعه يا نايت او نيتو خوش بي لقلت واحس كابيت بلا نقر قيلتو ابي بلا موتز ما كي كره بخا طاقت مني بخا كباكم لكول بيتو زورم لگالای کوری وابو لگال باو کی انس چچگونی باو کی لگال یوتو طاقتی نه ماو اوندی شت کتون کلوتو مال مالا درو دروی تو خوتل س عبادت بو خوتک خو یوری دایتی یوی ان شاء الله دعا کان شقی دعا کان ثمری به بلا امرونه لانی د صالتی و دعایت ثم برهمی به بی صالت برهمی به لانی دوای مردن زور باو کوی بو دوای مردن خو من علاقه بر صلاحاتیاتو کاتانه پلمک دیمش هات داوال مسلمان انا كين يا ربي خوير كسي جيل دغمانه خوي اصلاحي من الله كان ام برابر الزمان بكي اصلاحي من الله كان ام بكي هدايه يان بدي للريق خراب كان بدوري ناو بريكي كرتو دقرينا و بو خدمتان ان شاء الله تعالى
5: بسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکان تن رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان و خوشویسان دین و خدمتان با پیشکش کنی برنامه راست و خوکتان برنامه پرسیارکانی و دایی که دریا دفرمه لما لکمانا ماری که رش شب و کشتو مانو تیانا ماری رش مکوشن رزقه اوی که بعام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیتی چنشته که پیالن فاسقی خمسه فواسق نیتا داره چن و زیان اگهینن فاق کلمه فاسق یعنی در اچن لسروشتی خواهد ماره دو پشکه کولاره یعنی اوتا و هروها سگی هاره نوع کولاره یکیه اما نا مارو دو پشکو مشکو لگل بالنده که کپیلن کولاره واشه و نوع واشه که جو سری جوشکه حلا کنید واروها لقل سيهار أفرمي أمانة بكوشن إتي أمروكا بلي مار مكوش أمانة أما جهلية أوني إما بو من دناك كامي جهلية وكامي جهلينية بلام لفرمي ديك تأفرمي بقل ماري رشنا لما لا بيني تاسي جا إذني بنا وكو جين بي كاكتوانا فرمو كاكتوانا فرمو
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله بلا عزيزكم بريزي
7: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله.
7: ما بصيغة صحوال صانة باش
1: الشكر على صاني. لفضل إخوة. لفضل إخوة.
7: يا ربي خير. يا ربي خير باش أطلب كوهي وهذا رفض كسي إشتياني لك بصلاوات الله جاركات كصلاوات بركاتي مدرسة.
1: إن شاء الله ديت خوش بي أخوة بارك الله.
7: طبعا إخوة الله ما مصيغة عندو برسيادة فعلي كمان.
1: بله.
7: دوباره ابوم میکرد که کتیج بسوند دی.
1: بله.
7: اون نرمال زاویه را که کجیم باید واره نان من دو کنبرم بای بود وسط نفرنان من ببین یا وسط من زن فر وسط نفرنان من ببین بو نان سیج بو خلق که.
1: بله.
7: آیا کونه نه حرام نه بی خوی لبری که دانلی این زنم سر که تخت فل حیا کار بی حیب بود دینی. لمس بودیم بود دینی که فقیرش به کار زکاتی هنی. وانیا.
1: یعنی مالی زاویه بین آن کبکات.
7: مالی زاویه بله. من به مالی بو که بینده خواه حرامه نانو دی بخوری
1: آیا حرامه والا من بله بسر چو
7: انشاءالله بخشاری گوهمش من هیس حدیثی که یه دفعه اللہ کوا نابینه که تصاله کوا یا با من خوبشونی که یادم که تشوینه کوا کسی که برم بر چاویلی به پینه و هیس حدیثی که یه برای که پیانس ازان فرمیتی نهوت کوارو کسی به چاویلی نابینه که خری که دکوی تصاله کوا خری که دکوی تشوینه کوا بلان پینه علی و کپیان پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند حبیبینی فرمودند یه کسی خواهی را تا خوش استکان دیوار بگیری تا فصل زمین فصل بگیری آرام بگیری که کی بخشته و منش نبینم پس نیارم که انشالله مسلمان زور لگر کمان دامان نبینم تاگ بنو زور و کشان دلای خدمت نبینم کمان دامان کن
1: انشالله و تعالى بارك الله
7: ان شاء الله خوش بيت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
1: صلوات وسلام عليك يا اخوه جاماری رجوتمان پیانس آسان را فرمودیه که اوی ببینم بیه به خزمتی گشم فرمیدی تحصیل جلیز نیبن انجا بی کجن چکا لعنی جن بیت من بس آنی هر مارک بر همو مار رشه جن اما لو بایی که به خزمتی گشتوین حدیثه بوله سلام رویا کاتا مار که بین را بیشی کجی گونه احبار نبی بلام اگر زانی مارک بی زیانی شا و تو بتوانی بزانی جهری پیونیه و زیان پیناگینه اما مبزونی لانه ماری که جهراوی تریش بید بیو پیغمبری خواست آسان پیغمبر فرمیتی مرتان بینی بی کجن و نه ابیت منعی رسق نهیشتی کو خواهی گوره رحم با ایمش و ایش بکت خواهی گوره دعای خیر فرمی با من بکن انشاءالله یا ربی خواهی ام خوشکب ام خوشکب رزمان که دایکی دریا یا ربی خواه دروازه خیر یعنی لیب که تو وکو تعقید کردن تو بای که کریچین که دست کردن که منال یعنی یا ربی خواه دروازه خیر و نعمتی دنیا و قیامت یعنی لیب که تو صبر یعنی بیتی لسن ناراحتی که جیان یعنی و دروازه خیر یعنی لیب که تو یا غنی اغنیهم بی حلالک خواه بخ حلالی خود بی نیاز یعنی که لعبدکانی خود آمین وستعنان پیش نیار یه برنامه یک من ببیله من پلسه پروردهی منال نازانم انشاءالله او منیش بشی ماوسانی بشی کنترول عرضه کمو پیان علم که برنامه من هبه لسر شوازی پروردکنی منال و انشاءالله همو برنامه کانی رادیو محرام همو برنامه کان پروردهیه بلان بتایتی پروردهی منال شتی که ضروره و انشاءالله و تعالی و یستیش که باسی پروردهی منال اکین خلی هاوی نکراوتو لزوربی مزگو تکان و هم منال اکان تان بنیرن و لوی من على كان جقل القرآن خوندن برنامج پروردهش يعني هي بيان خوي جوري داتي ملهم دايكي كارزان
8: بتوري بلهم يعني ما مستاجري بلهم
1: فرمو دايكي كارزان ما مسألة قلت يا فرمو
8: ما مستاجر السلام عليكم
1: عليك السلام ورحمة الله
8: تلي والله ما مست
1: راديو كذي كزيكا كزيكا راديو كا إيه
8: بس مالي رشة كي من تعرف سدو زر لخم مالي رش من لما نام على كي خم أنا بيني وا
1: ايه
8: داري كان لما تبخ بينين بديوارك ابو داري خوم لك رمضان ابو داري كشان لجوري ميانك بينين هل داري اوك خوم لك وتوا هل صح خبر بو يعني لو جورا وران كاري كي لما بخر بو جورا كيت قلت له دعيه خوم لك تو لا شرشواني صاب الرجوب ومل خوم نجمك بسيمك او ما انا ببو ما لي شي سوري بخوتي لك يا كبو لا بر ما وكو خريب اياب دسماني ترمنيش من کشتم لخوما
1: بله
8: ایتو نزانم چیه و تو میسا پیجنیاری و ماره و تو مزانم چیه
1: بله باش بس تو لخوا باش کن بشی زوری مزگوتکان خلی هاوینیان کدوتو بشیوی فرمیه و جگلوی که قرآنیان پیالین به درسی که شانه پیالین پرورده ایتر یکل منالکان لأسی خوانه سی آسمان هیا آسی منال آسی توزی گورتر گورتر من هیا و انشاءالله ولدین لگلیان رول مزگوتو چاککان بکن و جوری که بیل پرورده کانیان بو منال من و باشتینی پرورده بو دای کباوک پاروی حلال ان شاء الله منال برو گشبینی و چاکبینی و هوا باشتر ارواد کاک توانا پرسیاری کی جوانی کدوا زور وده مالی جا چخار خواردن دروسکن یا هولی شکراو اگدن الا یا بی هولی بگری با شکراو خواردنوا یا کاکا چنک ابی تو صد کز باسکی منش صد بانک صدکی منش که باوکی کچم عایدی تویه اما عرفن وایه او روشی که بوک ایویز دیتو او شوا که اچین بو بوکه که بیهنین بو مالی زاوا مالی زاوا با کومال خواردن و اچین بو مالی بوکه هندی بو مالا بوکی شیله ایو میوانی مند قبول ناکم یک کز یک شد بینه تا ام کچم لمال ما بی ایو میوانی کچکی منن میوانی ایمن عزیزن بریتانکم بجوی توانا ای آفرین اوی دایک باگی راسقینی چاک بلام پیاوتی بسر اوی حمامو ناکری من خلق دعوت کم والا مالی فلان فکیز بید امرو شو دعوتی من با کچکم ابن باشو نانو خوان ابی نان لمال ایم بخوی بلام لأصلا نانکیشی من نیا ایزاوای عرف وابو اگر بیت غصب الحیا کابرا امکانیتی نبیو چه قرز که بلی دروز نی او حرامه او غصب الحياة دروسني چكو جو جو الغصب مالي غصب ايك ماني بين غصب الحياة غصب الحياة كابرا لنا چاريا يالي كاك با پشيمان نبيتو لك چكا كروك چكا يكتين عم بدلا كروك چيق چش اما اما ماري بو اكين جهازي بو اكاد بو مالكي رازينيتو اما فنعم وريكو تويت بلا اماني تري بلا كويتا غصب الحياة نوالا پيويز ناكاب چين بو او وليمة او پيالن وليمة وليما چون بو دعوتي شاي واجبه بشتنا حرامي تيانا بي بلان بمرجيكيش بغصب الحياة بي دروز نكرابي ولا ناچارم كرت ابي إلا او نخواردن دروز نكا كچكي نادمي اما غصب الحياة ام غصب الحياة بلي شتيكي باجنيو غول بدين لاي دين دس خوش بكاكت وانا والله شتیکی ناشیرینه چاگ نیه بلکه انسان بر رحبتی صدی خویا گرویتی بالا منو شوا چند که زنم بسر چاوکانم او دیاری ناکا و انجا توش که خلق بانکی ابی خوارنکیشی خود بی خواهی گره همون من سرکوتو کن پرسیاری که کاکتوانا لسر آیا حدیثه که فرمی پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی هر کسی چال کلکنیت دیارا والله من بد خدمت حدیثی وانه گشت بلام افرمی هر کسیک هر برای هر خوشکی خوای گور تاقی کرد بیتا و با چاوکانی من ابتولی بی حبیبتیه عوض الله عنه بالجنه هر کسی خوای گور تاقی کرد بیتا و با چاوکانی با خوشویستکی دو خوشویستکی لیسند بیتا خوای گور تعویزی بو اکاد با بهشت کاتانه دبیت بهشتی خوای گور ور اگری صبری به بشرت لسر او کم در توانایو لکس او کم اندامی اما پیوس من لسر معنا رز لمروف بگرین مروف لهر استکابت حتی مروف کیش خراب به رزی لی اگرین بوی کرگی چاکی پیشان ادی هر کس کی بتاتی اوانی بخشراون بتاتی اوانی نابینا بتاتی او اندام بیت بله پیوستا ریزو حرمتیان لیه بگرین با وی کاوکاریان بکین ایشیان با بدوزین و لگل یانا بید دلوائیان بکین تاوکو آوانیش لو بشی کوملگا دان برین و هول نده استقلالیان بکین نانیان پیو بخوین بیواهی کم اندامی که یه بلام کنم اندام که یک رو با وسیلی سوال کردن یا کم اندامی که فقیره لما رو دری اکن براکیتی خوشککیتی دایک واکی نماوه الا ابی بروا سوال بکات و سوالکیش بو خوین بکار ناینن بو ایکی تر بکارین اما کاری که زون نشیاوه لجگی خویانیه هر کسی کمان بینی به تایبتی نابینا بو ابی رز و حرمتی تایبتی بگرین لسلام لیکردنیا لسردانیا جان خوش بی یکم اندام بی ابی رزی که تایبتی بگرین چون که آنه بقدر کم بونی اندامکیان انشاءالله پلیکیان زیادتر لخوای گوره نزیکه خوای گور رحم به ایمشو جنابی شبکات و انشاءالله خوای گوره دلتان خوشکا به بهشتی خوی بهشتی خوی لدنیا خوشتره و کوتایی دنیا بلان بهشتی خواه تاوانه به خوای گوره ارمتی داری ایمشو ایمش بید داکی کارزان بلای لخو ما ماری رباش با واقعی شکر مارکی نبینی و ماری رشکی بینی و یا ماری زدی گوشتو دائما عادتا اگه خوتان بینی ناخوش بو اما بکن با قاعده ایتر مالا خواک خرابه بیاخت چاکه بی خواکت بلاو ناخوش بو ناراحت بو اما قاعده شرعی که اویه خود بگوره سا چلایکی لاکت بگوره بو لایکی تره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که بله خوایه پنا اگرم بتو لم خوا ناخوشه که بینی ما اما یک و هر وها بلای چپتا سیجات فرب دوران تفکوانه بی بی که رفیقه کت کلتا نشت خوتوه و بزانت او تنبارانه که لبر خودتا تفتویه که گید اعوذ بالله مشتان رجیم اکی سیجار و انشاءالا ایتر خواه ناخوشه که نابینی توا والی خواه پنام بتوه گتوه لم خواه ناخوشه و خواه ناخوشه که ایش نایت دی مارس کلکو کشتوه باشتر لخواه کتا او دوبار بانگراون دی جاره نخواه که ناخوشه بینی لخت خالتا جاره تیجه بینی توا جاره تیجه بینی توا اما حالتان خشن نی همو خواه که بیتا دی برغزه کن جاره دست تزیوه و زانی میروره بسر تیویت مد مالکه بلان هم دست تزیوه پیاویگ لخویه خریب و اعدامه کرا لخواه کرا که خبری بو با این باقی تون بو لملی اما اویه کسی تل لخویه بفره باره که خبری بیتوه چونه سر توالیتیه سر مایت اسمیلیتی که زور زیاد کردوه لما علبه مبردکا خوتوه و زانی بفر باریوه اما انا خمو خویک خواه کن بشه که پیوندی بلاشمانه و بشه کهش داروی الهامی که خواهیه که اتانه خواه با قرز نگرین و اون ده لالامان گران این نوی بلین بخواهی تر ام خواه من بینی و دنیا من لیتیگ اچه خواهی گوره انشاءالله کار من با آسان که خوشویستان بس من لسر او بو یمی بسلمان کارکی امرود مخرس بینی خطاب یکان من استله امرو کواب زانم ایتی سرطای تاقی کرنوکانی اندس بی اکا داوکانی لخوای گوره اللهم اشرح صدرهم خوای دلیان فراوان کیت قلمکانیان احسان کیت بتوان جوابی ولامی پرسیارکان بدنوو رنجی امسالو سالکانی تنیان بزایا نچیتو خوای گوره نمری باشیان بنسیب بکاو و درخوشیان بکا با درچونی دنیا و درچونی قیامتیان كواتاني أم حالتي أم روكي إيامي مسلمان بلكن ما لسره خواهد زي بخ ماوسان باتوا أو فرمودين بوهينا مسر شاشكا كأفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي ملعون من كمها أعمى عن طريق واتا لعن بلعنتي خواه كوتوا كسك نابينايك بخاطر چالک او بلای او فرمودی پیغمبری خواه ساسن باوکی که توانای برس کواتان ام مقبستکی اویا واتا اظله عن الطریق من کمها واتا ریگکی لیون که بلای ما مجان اعم ریگا بگره بلام ریگکی چالکی تیابه کواتان بلعنی تی خواه که اگر با عمدیشتی که وحاب که خواه پنامان بدا بلام با عقلی خواه ام ریگا باشه بقبی به قص بلام ریگه کش خراب بی او کالکوی او شتیکی تره بلی او دستیان خوش بی ما مسایانی بشی کنترول فرمودکیان بوهی نام خواد زن بات و منیشیان آگادار کرده و لسر او فرموده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم جا عرسان بكم امروكا قتابيكا امروكا اتويت دربشي ميخر سالي كيتر امروكا تشاكيكا ميخر جاكاتي كيتر چكاري دنيا بيا كاري قيامت كسابتي امروتي ملس بيني ايكم امرو امي شناكم ايشكي سبيتري ايكم ايجاري كيتر ايكم كواتاني لكاركان عبادت ولكارة شاككانا خيراب چو بدميو عجلة كدن جيايا خيرات چون بدم كارو جيايا عجلة اويا شتاكا هلي بروكيانيو خيران نقيت نتيجيتو پليل يبكيتو حكمي لي بديتو جرت جرت يبكيتو خيراب پلامان بدي اما عجلة ام عجلة شاقنية اما عجلة من الشيطان بلان خيراب بدم ايشو چونوا یک یک لکارکانی مسلمان مسلمان نه به تنبالی بکه و دانیش سبی چهاری سبی نبکه امرو کاری که هی جبجه که و سبی کاری که تره دو سبی کاری که تره روشکان برو پیشو اچهت خواهی گوری دهتی همو ملیک من بده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموده که افرمید بادیرو بالاعمال سبعا افرمید پلب کن لکارکانه وتبادر بالأعمال الصالحة فلبكن لإشتكاني إشا تشاككانا وات تنتظرون سبع عقبات أجر بلنكي يكي لبح وكوسبة ديترقت أجر بلنكي لتشاككانا أمرهات وتبدس دايك عباس فرمو
9: السلام عليكم ومستهى
1: عليك والسلام دايك عباس بريس فرمو خواهد جزای توش باعت و یخوا
9: سلامت یا ربی ما مستای برید
1: فرمو
9: لخوا سفر چی ها؟
1: لخوا دا سفر کردن؟
9: بله
1: بله سفر یک دل خوش بود به سفر که؟
9: والله تقریبا نه دل خوش بود نه دل خوش بود بس الان زنده کم حاضر کرده بود تقدر دست مده زنده کم بروم
1: نازانم ولی نتایج نرویدم. آره. ولی ابتدا دینی انشالله.
9: انشالله.
1: وای گل. اخوان
9: جزاکم
1: الله تو رحمت دعای کو باوکن. و سلامتن که خو.
9: سلامتی.
1: و سلامت. بو بیسر بر رزکانی رادیوی محراب پرسیارکانی ایوا پرسیارکان من او تازه کپیمندیک تن کل ولامی خوینم برنامه خو پرجنیم. خوت اگر برنامه خوتانه بی بی چی بولای ما موسایک ورچاتم به تلفن خرخ پرسیال ما موسان مکن چون که بیرنه خو کله چکاته کا بو چون بو مجاری به تلفن نکری بو چی شکه به دستو چی شکه به دستو نی تو ساقی تو نخوشی هم جواز کان فرقیه کاتانه خو بنده یک بلوک سانی که پرسیال خو ملیکن بلام جواب شتانه اینو چی بکی بلام خو او هشتی کا الخوش كدنا بجوابنا اينا جوابي حقيقتي خو او يبزاني وكذا يسام دايك عباس خله اي السفر لبيا السفر كا سفرك ينكدو دول خوش جنو دول خونا اگر ايش خيري لبرده ساهيه بليليبك بيك دلالتي خو كل السرويه اگر كاري خيري تشاكت هي بروجي ايش خيري تي لبرده ساهيه زو بليليبك وبيك اگر پروژه خیری نیو سفر کردن باشه سفر کردن لناراحتی کو ناخوشی کو تنگانی در اچی صدقه یک بک انشاءالله خوای گوره کارکان بو آسان که والله وعده جا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموی پله بکن لکارکان چون که لحلم حوشته یکی کن چاورت که فرموی بعدی رو بالاعمال سبعا پله بکن لک حوت چاکواته ایشکان چاوری بکن چون که چاوری شتیگه که هل تنتظرونه آیا چاوری چیه که چاوری اکید الا فقرا من منسیان یا چاوری هجاری اکید که همشتی که لبیره باتو تو امرو صدقه کناکی لانیس بین فقیر کهوی امرو سردانه کناکی لانیس بین هجار کهوی امرو کناچی بو ایش چاکه کن لانیس بین که فقیری که هجاری که بیه اصلا همو چاکه کن لبیر باتو او غنا مطغيا يا چاوري اكيد دولمن بيت دولمن يك فقير به انسان نزاني او كاتا خير كنو چاكا كنه بلاو باجو سرانه بليوبسين طغيان بكيتو في خير چاكا كانت بلاو تمل كاتو نيتواني بكيت او هرما او مرضا مفسدا يا لو اني تشاورب كيت نخوش كيت ونخوش يكيش واليبكا توشي لاوازيد بكا بطاقت بكا كيشي بينكري او هرما مفندا يا تشاوري كيت لو اني بيريك ببرتا بيري جو كات لرزو كبيتو هيش تك بينكري تشاور خل خدمت كا كاتك اس اتي خدمتي خلكيت وناتي بيكيت او موتا مجهزا يا تشاوري كيت مردنه که کتوپر بیتا سر تو یا نبکیش اوکاتا دنیا لدست در اچه توی چی پی نکلاو اوی دجال و فشر و غائم ينتظر یا چاوره اکی شر دجال ام زمانه به پیدا بیت امرو که اندی لزانان فرمید دجال هاتو ججال دجال ججال و دجال هر یکی که که لآخر زمانه فیتنه اکی گوره پیدا بی با من خواه پنامان با و او کاته ایش چاکه کن من پیه ناکریه اوی ساعت و ساعت و ادها و امر یا چاوری قیامت که قیامت لهمیان طالتر لهمیان ناخوشتر ناراحتر که اتانه تا امرو بوت اکریه دل یکی که شانو عاجز کدوا دلی آش کروا سردانی هتیوی بکا دسی یکی بگره ریگه یکی باش بیشانی خلق بده عبادت که بینی خود و خواه خود پلیلی بکا برو روی برو نوک اوکاتا پشیمان بیتا و بلا پشیمان بیو نویش هیچ داده ده ناده چکا بیا باورکان که لگل امرن الان رب ارجعونی لعلی اعملو صالحا خواه بمجره رو کدوی که چایی تیاب کم بلا تازه خواهی گوره فرمه ناگره تو که اتانه خوشویستان لکو تایی برنامه که اوتان عرض اکم خیره تو بکر گناهی که کدو براکم خوشککم نفس نلی ام گناه توبه ایلی ناکم با گناه هم نزانیم هر حاله یک کردوه زو توبه ایلی بکه خود مره دادن دسته نوشکاند لجگه خویا بکه با تاویتی نوشکانی بیانیانت شوگارکی کردوه تو آگال لخو بی با نوشی بیانی خبر بیتو تا ساعت یک و دوی شو دامنی شبلای موبایل و کارو بارو زو بخو و زو شسته لخو خیره بچو بدم اویکا ظلم لکسی کردوا سمیلی کردوا دلی شانوا امرو کبچو دلی آشکرو میخره بیانی کی اله بیانی مولتی یا او ادا یا مولتی تو ادات یا تو بمری یا او بمری ابی بحسرته کواتانه با پله بکین با خیره بین با چالاک بین بدم کار چاک کن منو خوایا عبادت کن من لی قبول کیت هدایت من زیادتر بدیت او برا خوشکانی که پیوندیان کردو بم برنامه و پرسیاریان کردو رون کنوان داوه یا ربی خواه میزانی حسناتیان زیادتر و چاکتر کی یا ربی خواه شفین خوشکان من بدید بلاو نخوشی لسن من لا برید برو آسوده و اصراحتی دنیا و قیامت من برید هدایت من زیادتر بدید خوشویستان تا برنامه ایتر بخواهی گورتان اسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي راسقينة
1: وانا في راسقين.

إن الله والذين آمنوا خوا يعني في الله خوا لإيمان أراني شو كان قرآن فرمي أجر أي محمد صلى الله عليه وسلم حفتا جانجار دوائل خوشون بو منافقة كام كن لأن خوش نابم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم حفتا جار دوائل خوشون يعني بو كن لأن خوش نابم كقصي بيغمر وتكاي صلى الله عليه وسلم ردنا بيته والأخوة جل جلاله پیغمبر فرمی لوزیاتر دا ویلی خوش بیان بوکم خدا فرمی سواء علیهم وگیکا استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم بی که یو نی که تکاد بوک منافقین ورناگرم با پیغمبری خوش شوی سبب نصال بو چی؟ لبر اوا صفو برو ریزی خویان دیاری نکرده بو قرآن فرمی مذبذبین بین ذالک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء دليان لمني وانايا دمي لقل علماني وبيدينا دمي لقل لحفله وهالبركي وتيكلي افرته كروكشانا دمي لمزقوتا دمي لاي بيغمرا دمي لاي ابو جهلة دمي لاي نفاقا دمي لاي الايمانا مذب موقف يعني دليان وهالويستيان داوا بيكي كتر خوان يقلانا كنوا مذبذبين بين ذلك نأويا بكون بلاي ريزي إيمان نارانو خواناسانو صالحين نا وشبتاي بكون بملايا بويكا أوان خراب ترين إنسان كان بون أخطر ترين يشبون لسر پیغمبر صحابة برزا كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چونك تابوري پینج بون لنا ومسلمانانا لبرا وخطر ترين بون منافق كان لسر دمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوچي چونك صفي خوايان برای خویان ریزی خویان جیان اکرده و برزان پیویست ایماندار دائما واضح به چه دلو درونی چه حال سوکو تو موقفی برانبر به اسلام برانبر به دینکی خدای گوره جل جلاله بس یکی لپیغمبر گوره کانی اکا که اولو العزم من الرسولی که کان نوح بوا کرکی کافر بی باور بوا پی آله چی؟ وره کرم خود یکلا کرده پیم بله لگل منی پیغمبری خواهی یا لگل بدینه کانی وره پیم بله نشخینی کری پیغمبری کری سیدی کری ملای رشه هیا چیه که اللہ برای بدینه بقصه بی معنی و پروپوش تأویلات بو خواهنی تو یا بنیه ارکم معنا هی واهی 4000 دروی لگلا کردوی تو بله 4000 و یکم راست لگلا بکن هی مسلمانی داماوی خوتوی به خبری به آگا یا بنیا کرم ارکم معنا سرکه ولگل ایم با ولا تکم مع الكافرین لگل به باوران مبا ما قرآنی خوایا پیامی منو توی آخرین خطابی خوایا و مجتمع بشری فمن توفر ما ولا تكن مع الكافرين شيك الى قلب الدين دلو روحو هلويس شيك الى قلب الدين تويد نشكون ايماننا ولا تكن مع الكافرين اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وبلقي الى سروابي همو مسلمانه لقرب را ايماننا ركان يقدس ويقدم به بتاقي تنها جيانو بناوي او بدعي او ما بدعي او خو خلطان دنا او انسان جبان خو يا خلطينه كاتي خو جا كات ولا رزي ايمان داران ومسلمان انا يركم معنا سركه ورا لقل ايما با كشتي رزقاربون شو اني بيغمر يا صلى الله عليه وسلم ولا تكن مع الكافرين تقلب با ورانا ما با كسر انجام او هيج نا بارزه او تي اسمسر او شاخه يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم كري في غمر يشبي ابي لقري زكبي قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرب ابراهيم سلام اخوي لسربه باوكي لريزي بدينه كان ابوه ابراهيم شيبان كرو ابو يكو خويبه بلام ابراهيم دعوي هلوس لباوكي كا ورا باوكا خو يغلا كروا دعای بو اکات بلام کاتی که ازانه
ام هر فائده‌ای

0: نیە دوای ئەوە حاڵی ئەکا بەڵام ئەم گوێ ناگرێ ئیعلانی بەراءەتی لێکا ئەفەرمێ چی ئیبراهیم فەرمی ئینی بەراء منکم ومما تعبدون من دون الله إنني براء منكم ومما تعبدون من الله من دون الله إلا الذي فطرني فأنه سيهدين فباوكي وعلى إبراهيم أواني شويني إبراهيم كون قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم متيان بيان إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إعلان كردني يقلائي ساغبون ويدلو درون وهلو يس بوخوا ولقل إيمان ناران أمر قرآن واجب لصميم عقيدة وباورا كبابتي ولا برايا هيا مرحبا إبرا إيمان ناركيناكا بلان بساقو بقربان علماني وبيدين واني كد بروايا بدوري ديني لحياته خوي اللي بيها بينته شي الله يبخوا خوا دواما ليكا ابي ريز من جاب كينو هل يسمع نبي ريزي خو من بري خو من دياري كي بمحمد مصطفى افرمي صلى الله عليه وسلم تو لم ريزاي لا ندي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي توي إيمان دار بيغمر ما نفرمي أمر بيغمر واصبر نفسك أهرام قرب لقل كيا لقل آو إيمان نارانا كشو روش تمناي رزا مني خواكا دليان لقل خواو بيامي خوايا هل يسيشان برامب ظلمنا حقيها يا تأيدينا حقي وفساد وقندلينا كان واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم نجي بكويت شونك كتر تريد زينة الحياة الدنيا لبر سياري دنيا لبر باري دنيا لبر منصبي دنيا يسي علماء مضلون هيا مضلون من برفروش هن من برفروش هيا دكتوراي هيا لبري الظلمة هيا قنجك خريجي جامعي لبري دروزن ونفاقة خوي بروشن بينا زاني هيا كوالي ميزري بسر ويا تأيدينا حقيقك لبريك يا برواي بدوري ديني لحياة اوه مسلماني تيه بيه خوي اقلا كرنا ويا بو دين بويكا قرآن دواما ليك ببيغمرا فرميه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي معقولة خلقك إيمانات هركس هب ودب وكو عرب الله لو يا كوبو يوو أفرتي تيكلاو كردو حفلاتي ماجيني كر أبي أمهمو كروكتو بشك مسلمانو أسلو خزانة إيمانات لو يا هل خاتوا لو يا تشابلا بكتية بيه وبزاني أمتيا هر مفسدة برنامج كي طرح كر أبي همو مسلمان إلى دولة بري ودواي نجي جمعة براد أوبكا يا حسرة على اللي هو خريكي تيني ما لهر شو أنا كا جنجك وتي من قراني تام بوالب أو همو بس كا مسلمانة بروالوي شربت البكا بروالوي شكر تيا قلبي مسلمانة تيا ويا نابي لشو أنا كا خوابو بيني پینا خوش ای باشا کوه تربیتی خزانه کن اوی پیشانه دلی لو تارا کمالایتیانا لو شوی نانا کره سرس بید تقشعر رو ملو لابدان سرس بیکا نو امتی کی مسلمانو گلی کی ایمانارا باو کی لجمعه ارواتوا او لوی بپانتوله کی تسکو نیوروتوا کروکتی علا خاتوا يا هر فاسد يقاو قد نبيني سجده وخوابا اما هموا تبلي بوبكت مسلمانيتي ودين بريتيا لهلو يستو داني دلو درون بخوا وبدينو فيام اخوا لبينا وستان ايشي نفاق منافقة خوا يقلا كردنا وش اهل ايمان واهل نفاق دياري اكا با برزا لسردمي پیغمبري عزيز معنا باش گوي بگرن كوملك لمسلمانان كدليانو هلويستيان لقال خواو پیغمبر مسلمان که پیغمبر کوچی کرد آوانیش مال و حالیان جیشتو فراریان بدینیان کرد هات نشون عزادی تیابه هجرتیان کرد و شهری مدینه تمام؟
1: تمام
0: بلا هم مجموعه هجرتیان نکرد خواهی گوره سبحانه و تعالی دعوه لوانه شکا اگر مسلمانان خواهیان یکلا کنو اخیر سیر کن لسردمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دقتیم آیتی سورتی انفال من إن الذين آمنوا أوانيك إيمان نار نبروايان بخوار رجيد وايو في غمركم هنا وهاجروا كوتش ينكر وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بمال سروت سامانش ين خدمة دين إخوائك أما أوانه هجرة ينكر والذين آووا ونصروا أوانش بناي أمان يندا شاري مدينة ينكر دوبو أوان بشجيري لما عبرانا ينكردن أولئك بعضهم أولياء بعض أمانة دوستو كسو بشتواني يكن تمام أما ولا أي أوانين هاتون خدا ويان لي أكافر من والذين آمنوا بس أو إيمان رانيك لم يهاجروا هشتا لقل بركنين لقل صفكنين هشتا نهاتون ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ايوا دوستي ايوانين ناب دوستات يمكن حتى خويا نقلاك انا كيف خويتي يا مفرزه يا جماعه حتى يهاجروا انا خواف من جماعه ابي خويا نقلاك انا شي كيلوي خد يقلاك انت ولا قال خوا لا قال ديني خوا لا هم شو انك فرز بدينك او دين داري وايا فرز ببيغمر بك صلى الله عليه وسلم فرز ببار مكة فرز بشهوات مكة فرز بآرزو مكة اگر حزي لابو بروينا اما الظوابتي شرعي معنى هلو يستمان دلمان ابي اواداني ابي فرز بدين مان كين معقولة كسيكي ايمانار حسابو اوانكا بوني لمبريا بوني لويا تأيدي لقل أو هل خواندني ببالن ببالن أو بشانازي أو لقل بيديني أخوي إعلانك بلام زمي برا إيمانا ركانو أهل نيوش وجماعاتي بكا هو شد دين داريك شتانا بين هذا الدين وذاك صور بيني هيا ودين داريا لقل أو إخوة داوايك أما قرآن إخوايا فرمي حتى أوانا إخوان يقلانك نوا برای خویان دیاری نکن با مسلمانیش من که پیغمبر چند پیویستی با کسی که لو سرده ما ما لکم من ولایتهم من شئین حتی یهاجرو دوستایتی نا نابب کن حتی هجرت کنو کوچه کنو خویان یک لا کنو برا برزو خوش که عزیز کن اما دین دارین دین پیامی خوایا با پیغمبری صادق الامین اناردیتی خو خلط اندنو خو گیلو گیش کردن ایشی انسانی ایمان ناردی و خواه قبولی نیا ولا تکم من الغافلین اگر مسلمان اونا گیل بی دین تقسیم که بشه که نویش بی بشه که شی ولا و دوستایتی بی بیده بی بی دینه لاشو یعنی که خلق هبه و دبه امیش لویا تپلی کتا ابی مراجعه و دین داری بکاتو دینوانی دین تجزیه ناکره ومن الناس من يعبد الله على حرف خا خوي بشركان وعبدكان شاك ناسيا في اعوان الزور بيان حرف ايمان داريك الحرف يعني قوشي يقلن بس لبيو جاء قال لبيو فان اصابه خير اطمأن به معاشي مزمود بو كيشي نبو بن ديوار بو خوار دي بحرام وحلالي هر كوي كردو مشكلي نبو هر شو يعني يقبو تشو هر كزوتي بدواي كوت هر برنامه ها تاییدی کرد اهل را او اگر آوابو اطمئن نبی هیچ گوی رینی بلا هم اگر پیچوانه که بوانه بو انقلب على وجهه دینداری وانه که او خسر الدنیا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. شبت بختيك مسلمانك نيشكا بلام خسر الدنيا والآخرة به كدلو هلويسي بدأ ببيامي غير إخوة ريزي لريزي كسانك ببروان بدوري ديني لحياة خواه يقول الرحمة كاتها ملايك بس زي بحالي ملايك مانا بيتوا لها لو بلو قناها كمان خواه يقول رجعوك وشي ما عليك يا رب إخوائي شفاها منشر شقان مان بي بتايبتي أو خشك برا إيمان نارانين كواد دعاء خير يعني لإيما كورو شفاين أخو شكان يعني خواهي إشو أزال لسر همو يعني كم كيتوا دلي كسوكار يعني خوشك يا ربي شفاي همو لأيك عم بي خواهي إصلاحي خو مانو أولادو مالو منال مان بكي يا ربي يا رمتي مان بي لشينك أنا مان بيني كتو برنا خوشا لسر إسلامتي ودين داري خواناسي دلو درون مان دامزراو كي أخلاق وروشت مان برز راقري يا رب العالمين لفتنه آخر زمان بمان بارزي شباب و قنجولا وكان من لإلحاد و إباحيت و خرافة كاري ولادان بپارزة يا رب العالمين خواهي پروردگار وي منالي يا أولادي صالحيان في عطاكي أولاد منالي هم لأك من صالحكي خواهي لهلو عيب كان من شاو بوشي من لبكي ستر من كي يا ربي بس ستري خوت يا الله أمن اشتمان ولاتي إيما لبلا ومصيبت وخوين ريجي وبرسيتي وشر وآجاو بپارزة يا ربي أمن وآسائش من مردوام كي يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون.

0: الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو للبرغمي تاوري سوزي چي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا.

وأما

وأما

What?

فأما اليتيم فلا تقهر

وأما

Solo ano.

Solo a mí.

0: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جيل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون باندي پيروزي نيوارو بگويري شاري سليماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يكنية مگر گوار رايلو ملکرشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي.

ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امگداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابی انتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هر كسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دی که داده پیشو اعتبارانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر کل صلات 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لا
لسرجم گناه تاوان کانم ببودا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرت نبری روشو ریگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو

ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق

يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم

وبالأسحار هم يستغفرون شو بيان واتكاتي پاشيو پيش نويجي بياني پيش اوي بانجي بياني بداو كاتي نويج ببه انسان او كاتم فرصت بيني وخبر دارو بيدار بيتو داواي لخوشبون لخواي پروردگار کا خالي كي تريان انسان هست کا كغناه بارا دائما خود بكم ترخمو بغناه بار بزانا او كاتا اتواني ام ذكرا بكيتا هاو ري جيانت نقبلي والله من گناح من جامن شيم كردوا جامن گناحم چيو من يوجكانا كم روجو اقرمو حقم بسر كسوني وناني كزنا خميت گناحم چي نا انسان لبرامبر نعمتكاني خوادا كم ترخما گناه بارا جاري واي بخوما نازانين باسي كسيك اكين بباشي ازانين بلام اقر او كسبي بي سيتوا عاجز ابيت خفتي بي اخوا يا وكو زمي كسيك اكين يا وكو بتور ربونوا ما مال لقل كسيكا اكين كشايستي تور ربونكنيا يا غيبتي اكين يا تانو توانجي لي ادين اما هموي گناهن بويا بيوست ايما استغفار بكين دائما هسكين كگناه بارين لبرانبر نعمتكاني خوادا نعمتي چاو باي چنيكا اگر روجانا بكريا بيگريت روجانا بكريا بيگريت لشوين يكتو وزو طاقه يك بينيتو مانگان حقي بدي بو اوي روجانا چاود ببيني روجانا چني اويت بستن چني اويت او زمانه آخر هر پارچه گوشت يكا ناو دمي همو کسي بکرو هر وكو يگوايا هر يكي بزمان قصه اكا هر يكي ب نبريكو با آوازيك اخواني يكي دنگي گره يكي دنگي تيجا يكي دنگي متا يكي دنگي برزا يكي دنگي شيرين يكي دنگي زلال يكي دنگي تالا يكي قصي سويرا اما هر هموي هر لو زمانو دمي بوجي آوازي من نعمتي خوايا لبر اوا انسان ابي هسكا امانا نعمتي خوانو اي ام حقي ام نعمتي داوا پنجاكاني دسمان اي اگر ديان من وكونين وكمان دريش ببوايا كخوان نعمت يكي داوة بديان من لقياس يكا اي وستين يو زياد ناكا لقشا لمنالي دا لتمن يكا قشا اكا اوستي كوري ديانا كان دياني شيري دواي او دياني هميشي درهات لرجي يكا اوستي اي اگر وكو نينوك دريج بوايا چي من كردايا اي اگر برجان و برو من وكو قجسر دريج بوايا وكو ريشي پياو دريج بوايا او كاتا چي من كردايا يا موي جست من وكو قجسر دريج بوايا جاو کاتو کو ورچ من لیه هاو خواه پنا من با وکو بزنو مر من لیه هاو مگر بشانو مقصد شو روش خریکی حل پاچینی خو من بوینایا اها خواهی گوره چه نظمو چه نخشه سازیو چه ریک سازیو چه برنامه ریجه کی لجسته ایم دا کردوا اگر پنجکانی دست من وکو قجسر من دریش ببوایا لوت من وکو قج من دریش ببوایا ای چی من کردائی لی اها تماشا بکین اگر لگل دریش بونی بالا من که دستو قاج دریش ابی اگر لوت من دریش ببوایا که خوای گوره لقیاسی که وستانویتی یا لوت من سر برو جور بوایا ها برو جور به هوا باشتری تیا چا چکه هوا لسر ویا خوای گوره لوتی بسر دما شور کردو تا وای لیا کردو برو خوارا اگر برو جور بوایا جامعه گنت نویت بر باران یا لکاتی رشبه دا چطری کنیک من باب کردنه فیلتر من باب کردنه پرابو لخوشو خاشو لبکاتی بارانو بفره پرابول او اخن کین خوای گوره سری که چه نظمی که تیاد روز کردو چه رکسازی و جوان کاری آیا امانه حقی اوانی ایم خو من بکم ترخم بزانین لعدا کردنی واجبات کانی بو یکا حس کردن بکم ترخمی لبرانبر نعمت کانی خوا خو بگونه بارزانین واولی اکات کتو بروی تسر ریگی او کسانی که اولیای خوان خالی پینجم او یکا انسان هول بدات ام ذکر وای لیبه وکو کالایک به لبالایا خوی پی رنکا خوی پی میکیاچ بکا خوی پی آرائش کا پیغمبر خوا فرمی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الیه ام ذکر زور خویندوا یا فرمیتی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یا افرمی سید الاستغفار بخوینن کاویش اویا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت معناي أم ذكران بو إيه ويبرز جوغراني خوشويست أمانا إنسان جستي خوي بي برازيان يتووكو خشل ورخصار دستو پنجي خوي بي آرائشكا وكو آرائش دي خو جوان کردنو خو رازاندنوا يكمينان كالي استغفر الله العظيم

بهشت بكرا فرياكوا كي آوابوي كساوابوي نومانج لناو هناوابوي لپزدان و شلاوابوي كسي امرو زيتو سازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبك الرازي.

0: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شايتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون بانجي پيروزي عصر بجويري شار سليماني دورو بريد

أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی اللہ علیه وسلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبر خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نویجه کی فرض یان سنت داله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نزیک بو بموا گیم لیب و امن زاو دعایی کردو و کمو زیادی تیدا نکردو کدی فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يا غمر يجبي أبي لقري زكبي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرب. إبراهيم سلام إخوائي لسربه باوكي لريزي بيدين كان أبوا إبراهيم إشي بانك روبو يوكو خويبه بلام إبراهيم داوي هلويس لباوكي أكا ورا باوكا خوي يقلاك روا دعاي بو أكات بلام كاتك ازانيه ام هر فائده نيه دواي او حاليك بلام ام جنا غري اعلان براءتي لك افرميتي ابراهيم فرمي اني براء منكم ومما تعبدون من دون الله انني براء منكم ومما تعبدون من الله من دون الله الا الذي فطرني فانه سيهدين وباوكي وعلى إبراهيم أو عن شيني إبراهيم كون قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم متيان بيان إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إعلان كردني يقلائي ساغبون ويدلو درون وهلويس بوخوا ولا قال إيمان ناران أمر قرآن واجبه للصميم عقيدة وباورة كبابتي ولا أبرايا هيا مرحبا إبرا إيمان ناركيناكا بلان بساقو بقرباني علماني وبيدينو أواني كبرويا بدوري ديني لحياتا خوي لبيا بينتو شي علي بخوا خوا دواما ليكا أبي ريزمان جاب كينو حال وست من هبه ریزی خو من برای خو من دیاری که با محمدی مصطفی افرمی صلی الله علیه و سلم تو لم ریزه ای لانده ای واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی تو ایمان دار پیغمبر من افرمی امر با پیغمبر واصبر نفسک أهرام قربة لقل كيا لقل آو إيمان نارانا كشو روش تمناي رزا ماني خواهكن دليان لقل خواهو بيامي خواهيا هلو يسيشان برامبو ظلمنا حقيها تأيدينا حقي وفساد وقندليناكن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم نجي بكوي تشعنك كتر تريد زينة الحياة الدنيا لبر سياري الدنيا لبر باري دنيا لبر منصبي دنيا إسي علماء مضلون هيا مضلون من برفروش هن من برفروش هيا دكتوراي هيا لبري ظلم هيا قنجك خريجي جامعي لبري دروزن ونفاق هيا خوي بروشن بلا زاني هيا كوال ميزري بسروايا تأيدينا حقيقك لبريك هيا برواي بدوري ديني لحياة أو مسلمانيتي بيه خويا قلا كرنوي بودين بويك القرآن دوام عليك بيغمر فرمي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي معقولة خلقك إيمانات هركس هب ودب وكو عرب الله لو يا كوبو يوو أفرتي تيكلاو كردو حفلاتي ماجيني كر أبي أمهمو كروكتو بچك مسلمانو اسرو خزان ايمان ناري اللي هل خاتوا ليه چپلب كتي بي او بزاني امتيا هر مفسد برنامج كي طرح كر ابي همو مسلمان الا دور بري دو اين يجي جمعه براد اوبكا يا حسره على هو خريكي سينما لهر شو انا كا گنجك وتي من گوراني تام بولم او همو بچك مسلمانا بروالوه شربت البكا بروالوه شكر تيا قلبه مسلمانتي اويا نابي لشوين يكا خوابو بينه بينا خوش اي باشا كوا تربيتي خيزانا كان اوي بيشانا دري لو توركو ملايتيانا لو شوين انا اكري سرس بي تقشعر رومينو الابدان سرس بيكا ناو امتك مسلمان وقلك ايمانارا باوكي لجمعه ارواتوا
ئەو لەوێ بە پانتۆڵێکی تەسک و نیوە ڕووتەوە کوڕوکچی هەڵەخاتەوە. کە هەر فاسیدێک هاو قەد نەبینی سوژدەیە بۆ خوابا. ئەمە هەمووە تەپڵی بۆ بکرێ. مسلمانێتی و دین بریتیە لە هەڵوێست و دانی دڵ و دەروون بە خوا و بە دین و پەیامی خوا. لە بەیناوەستان ئیشی نیفاقە منافقە. خۆیەک لاکردنەوەش ئەهلی ئیمان و ئەهلی نیفاق دیارییەکە بەڕێزە. لە سەردەمی پێغەمبەری ئازیزمانە باش گوێ بگرن. کۆمەڵێک لە موسڵمانان کە دڵیان و هەڵوێستیان لەگەڵ خوا و پێغەمبەر بوون سەڵاسەن، کە پێغەمبەر کۆچی کرد ئەوانیش ماڵ و حاڵیان جێشت و فیراریان بە دینیان کرد، هاتنە شوێنێ ئازادی تیابێ، هیجرەتیان کرد بۆ شاری مەدینە. تەمام تەمام. بەڵام مەجموعەیەک هیجرەتیان نەکرد. خوای گەورە سبحانەهو و تەعالا داوا لەوانەشەکە ئەگەر مسلمانن خۆیان یەکلاکەنەوە. ئەخر سەیرکەن لە سەردەمی پێغەمەرە سەڵاسەن. دیقەتی ئەم ئایەتەی سورەتی ئەنفال من: ئینە الەذینە ئامەنوو، ئەوانەی کە ئیماندارن و بڕوایان بە خوا و ڕۆژی دوایی و پێغەمەرەکەم هێناوە، وەهاجەڕوو کۆچیان کرد، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بمال سروت سامان شيان خزمتي ديني خوا أكن، أما أوانا هجرت يانكن. والذين آووا ونصروا أوانا شي بناي أمان ياندا شاري مدينة أن كرد وبو أوان بشجيري لما عمبران أن كردن، أولئك بعضهم أولياء بعض، أمانا دوستو كسو بشتواني يكن. تمام. أما ولا أي أوانين هاتون خدا ويان لي أكافر مي. والذين آمنوا بس أو إيمان رانيك لم يهاجروا هشتا لقل بركنين لقل صفكنين هشتا نهاتون ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إيوا دوستي إيوانين نابي دوستاتيام كان حتى خويا نيقلاكنوا كيف خويتي يا مفرزه يا جماعه حتى يهاجروا. انا خواف من جل جل ابي خويا نيقلاكنوا شي كي لوي خد يقلاكيت ولا قال خوا لا قال ديني خوا لا هم شو انك فرز بدينك او دين داري وايا فرز بيغمر بك صلى الله عليه وسلم فرز بارمك پرز بە شەهەوات مەکە، پرز بە ئارەزوو مەکە. ئەگەر حەزی لێبوو بڕۆینا، ئێمە زەوابیتی شەرعیمان هەیە، هەڵوێستمان، دڵمان ئەبێ ئاوادانین، ئەبێ پرز بە دینمان کەین. معقولە کەسێکی ئیماندار حساب بۆ ئەوە نەکا بوونی لەم بەرەیە، بوونی لویا، تەئیدی لەگەڵ ئەو هەڵخواندنی بە باڵنگبانیەوە بە شانازیەوە لەگەڵ بێدینێک خۆی ئیعلانەکە، بەڵام زەمی برا ئیماندارەکان و ئەهلی نوێژ و جەماعەتی بکە، ئەوە چ دینداریەکە؟ شەتانە بین هذا الدین و ذاک، زۆر بینی هەیە و دینداریە لەگەڵ ئەوەی خوا داوایەکە. ئەمە قورئانی خوایە فەرمێ هەتا ئەوانە خۆیان یەکلا نەکەنەوە، بەرەی خۆیان دیاری نەکەن، با موسڵمانیش من کە پێغەمبەر چەند پێویستی بە کەسێکە لەو سەردەما. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. دوستايتينا نابب كان حتى هجرتك كانوا كوتشا كانوا خويا نقلاع كانوا برابر رزو خشك عزيزك. اما دين دارين دين بيامي خوايا ببيغمري صادق الامين انا ارديتي خو خلطة عندنو خو قيالو قيشكردن ايشي انساني ايمان ناردي وخا قبولينيه. ولا تكن من الغافلين. اگر مسلمان او انا گیل بی دین تقسیم کا بشه کی نویش بی بشه کی شی ولا او دوستایتی بی بیدا بی دینه لاشو یعنی کا خلق هبه و دبه امیش لویا تپلی کتا ابی مراجعه او دین داری بکاتو دینوانی دین تجزیه ناکره. ومن الناس من يعبد الله على حرف. خوي بشركان وعبدكان شاك ناسيه في اعوان الزور بيان حرف ايمان داريك حرف يعني قوشيك اقدن بس لبيو
جاء قال لي فإن أصابه خير اطمأن به معاشي مزمون بو كيشي نبو بن ديوار بو خوار دي بحرام وحلالي هر كوي كردو مشكلي نبو هر شو يعني يقبوت شو هر كزوتي بدواي كوت هر برنامه ها تأيدي كر على را أو أقر أوابو اطمأن به هيج قويلين بلام أقر تيشوانا كيبو ونبو انقلب على وجهه دينداري واناك أو خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين شبت بختيك مسلمانك نيشكا بلام خسر الدنيا والآخرة به كدلو هلويسي بدا ببيامي غير إخوة ريزي لريزي كسانك ببروان بدوري ديني لحياة خواهي قبل الرحمة كاتهم لا يكون بس زي بحالهم لا يكمان بيتوا لها لو بلو قناها كمان خواهي قبل رجاء وقوشي ما لبك يا ربي خواهي شفايهم ونشر شقان من بي بتايبتي او خوش كبرا ايمان نارانين كوادا اي دعاء خير يان لئي مكبرو شفاين خوش شقان يان خواهي ايشو ازاد لسر همو يان كم كيتوا دلي كسوكار يان خوش كي يا ربي شفايهم لا يكام بي خواهي اصلاحي خو مان واولاد ومال من المان بكي يا ربي يا رمتي من بي لشوني كان من بيني كتو پر ناخوشا لسر اسلامتي و دينداري خواناسي دلو درون من دامزراو كي اخلاق و روشت من برز راگري يا رب العالمين لفتنة آخر زمان بمان پارزي شباب و گنجولا وكان من لإلحاد و إباحيت و خرابكاري و لادان بپارزا يا رب العالمين خواهي پروردگار اوي منالي ني اولادي صالحي ان في عطاء كي اولاد منالي هم لأك من صالح كي خواهي لها لو عيب كان من شوف وشي ما عليب كي ستر من كي يا ربي بس ستري خود يا الله أم نشتمان ولا تيم ألا بلا ومصيبة وخوين ريجي وبرسيتي وشر وآجا وبارز يا ربي أم نواسعش من مردوام كي يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة.

ففهم.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش همي شو بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامادو پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوشوستان لهركو يبين عشتي بردقار تان ليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشحال إنجاري كدي كشف قرينو خزمة سورة مباركة الشعراء لألقي نو يمين دابوين كيشتنا آياتي شصنو بدواوا خوشوستان توي أوي بردقار باسي يكم كوملي بوكردين كبش كوملي موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام قال قومك يا داستانو سرقزشتو باسو خواسي موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام قال فرعون دارو دستكا چي رويا چون زور بيان باوريان نهينا پروردگار زور او خلقي كباوري نهينا ويلناو بردن اتا سر باسي داستاني دواميان اوش داستانو سرقزشتي إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام لآياتي شسنو بدواوا پروردگار باسا كاتوا فرمي واتلو عليهم نبأ إبراهيم أفرمي سرد

قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نخير نأبسن نجوان لي نأبينن نزرمان ليدن نزيان من بيجينن نسود من بيجينن هيتش يعني لما ننية أي شيء. وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يما باوكو بابيران من وابيني ووايان كردوا بوشي وازكاريان كردوا سجدان بوم تانا بردون پرستشان انجام ماو بوم بتانا. دوايا و بردوام إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام ديالوشان لقلاكا وشي إبراهيم لقراني پيروزا شسو نوجار هاتوا لپانزا شوينة با إبراهيم نسراو بيا اوش سورة بقرية بس تنها لسورة بقرة ياي بوكراوة إبراهيم لسورة كاني ديكا بهش شوازك كبنجاو چوار جار هاتوا لجيقة لسورة بقرة ياي بونا كراوة تا إسجني هيني كنازان جي دلنيان كان هيني كي زور قوري تدايا وكو چون لهندي وشاني هيني قورا بوجاران نازانا دوائي إيسا دوزراوة توا بهمان شوازيش أكري أما جابي بو أويكا لتوراتي شعلي أوان دو ناوي هبو يكم جاناي أبرام بو دواي قراوة بإبراهيم لسفر تكوينة هاتوا لبشي حفدة برقي بينج بدواوة فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل إبراهيم يتلمو لا بيدنا وتري أبرام يتلبي وتري إبراهيم أكري أماجي بو قران كاريه بي كالكاتي خواه ناوي بدو قناغ دا تيبر ريوة إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام دو جور ماملي هب ولا قل ببروكانا ماملي كان بديالوك ماملي كان بكر دوا چون بيسلميني تنها الله حقا اوانا بتن اوانا ساختن اوانا هسو دكتان پينا جينن هس زررتكتان لينادن بكر دوا ياخو بديالوك هم با تيوري ديالوك هم با يعني كردوش شسباندني أو تيوريا بكردوا سالباندويتي أبينين كاته العراق هشتا نشو تدروا ياخو بشوازك الرازقوي راستر بلين هشتا نكراوا تدروا شوكا قشت بيغمران كاته تشونا تدروا يعني كراونا تدروا إخراج ونك خروج بو تهجير بو ونك يجرب بو وكل شنها آيات جختك رتوا لسروا بابتا كاته بيشوي بيشي تدروا ياخو بكرة تدروا العراق سي جور ديالوكيهم ديالوكيان لقل باوكيا أو كسورة مريم باسكا يا أبتي دوميان لقل قلكيا سيميان لقل جنابي باشا نمروت ملكي بابل هر سي ديالوكي كش ديالوكي لوجيكي ومنطقي بون. إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام أون دبلو باي لاي پروردگار برزا زياتر يعني لبيس صفات بلكو زياتريش صفتي جوان بال دراوتا سر إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام بزيات اللي بيس وصف وصفي جوان كراوة سايشي كراوة بولمونا بيوت راو إمام أمة صالح يعني كسي شاك ميوان دوس مسلم ملك جبوب وفرباني خوا موقن دليكي يقيني هبو آرامي هبو حليم زور نربونيان بو أواه منيب قانت شاكر مؤمن من أولي الأيدي ومن أولي الأبصار لا أولي الأيدية لا أولي الأبصار شا وكاتب خواي قورا بس إبراهيم وإسحاق ويعقوب من بوب كافر من أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي يعني بهيزبون زور هيز يعني هبوه أونية كان هادس يعني هبو به أيدي ليره دائما بس زور هيزية هيز يعني زور بوه إنجا والأبصار دوربيني بون زور دوربين بون إنجا خوانا بيشان ها شاويان هبو بيان بس يوانيا إنجا مخلص إنجا مصطفى إنجا مجتبى إنجا خير يعني كسي شاك يعني ذو قلب سليم إنجا دليكي بسلامتي هي إنجا يعني ملكوتي آسمانا كان وزوي بيبشان دراوة إنجا حجة الله بلغي پروردگاري بيخلات كراوة تلك حجتنا أتيناه إبراهيم على قومه إنجا كريم سخيبوا إنجا صديق زوز الرازقو بوا جيقاوي نبي بوا لقل رسولي شابوا إنجا زمانكي رازقوي بي خلات كراوا خوي زماني راز بوا إنجا خلقيش براسي باسيان كردوا دواي خوي استايش كراوا إنجا جعله عليا پروردگار بلندي كردوا يعني

0: کلوپایەکی بەرزی پێخەڵات کردووە. اینجا هەرچی ئاینە ئاسمانەکانە هەموویان شانازی پێواکەن. هەموویان شانازی بە ئیبراهیمەوەکەن عەلەیهی ئەسسەلات و وەسسەلام. ئەو کاتەی پەروەردگار کاتێ باسی ئەم داستانەمان بووکە وەتلو عەلەیهیم نەبە ئیبراهیم لەو کاتە ئیبراهیم فەتایەک بووە، گەنجێک بووە. نازانین تەمەنی چەند بووە. ئەکرێت 16-17 ساڵ لەو دەوروبەرا بوو بێ. بەڵام گەنجێکی زۆر زۆر بلیمەت، زۆر زۆر دانا، زۆر زۆر خاون عقل و حکمت فتا. وەکو لە سورەتی دیکە هاتووە. سەمیعنا فتی یەذکرهم یقال له ئیبراهیم. ئیبراهیم پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام لە ژینگەیەکە گەورە بووە کە چەنها دابوو نەریتی چەوتیان هەبوو لە بیر و باوەڕە. چەنها خودای سەختیان پەرستووە، ئەستێرەیان پەرستووە. جگاوە چەند بتێکیان هەبووە پرسشیان بۆ ئەنجام ماوە. اینجا مەلیکیشیان پەرستووە، سوژدیان بۆ مەلیک بردووە. اینجا قوربانیان کردووە بۆ بتەکانیان، بۆ پەرستراوەکانیان. قوربانی ڕووەکی جاری وایە دانەوێڵە ڕووەک، جاری وایە نانا ئاژەڵ مەڕ و بزن و گاوگوێرەکەیان کردوتە قوربانی، جاری وایە مرۆڤیان کردوتە قوربانی. بۆیە ئیبراهیم پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام هاتووە بە شێوازێکی زۆر زۆر عاقڵانە، بە شێوازێکی زۆر دانانە هاتووە ئەو کێشانە هەر هەموویان بنبڕ بکا. ئەو کێشانە نێڵێتەوە، نە بتپەرستی بێڵێتەوە، نە قوربانیکردن بە مرۆڤ بێڵێتەوە. وەکو ویل دیورانت لە یعنی قسە الحەزارا باز لەوە کاڵێکی ئەڵێ کاتێ یعنی مناڵەکانیانە کردە قوربانی، کچیانە کردە قوربانی، کوڕیانە کردە قوربانی، سەریانە بڕین، یەخو ئەیان سوتانن لە بردم بتەکانە، بەڵام ئاهەنگیانە گێڕا. ئەڵێ هاواری مناڵەکان، کچەکان، کوڕەکان بە دەنگی تەپڵ و دەفەکان کە لیانەدا ئەشارایەوە. ئیتر دەنگیان تێکەڵی دەنگی تەپڵەکانە بوو، خەڵک گوێی لە دەنگی ئەو هاوار و فغان و نرکەوناڵەی مناڵانە نایەبوو لە بردم بتەکانە ئەسووتێنران یاخو سرە بڕان و ئەکرانە قوربانی. ئیبراهیم پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام بە ئەمری خواهات ئەوەشی نەهێشت، قوربانی کردن بە مرۆڤی نەهێشت کاتێ مەڕێکی کردە قوربانی لە بری کوڕەکەی ئیسماعیل عەلەیهی سەلات و سەلام. ئەفەرمێ وەتلو عەلەیهیم نەبە ئیبراهیم. داستان و سەرگوزشتەی ئیبراهیمیان بۆ بگێڕەوە بۆ گەلەکەت. ئەی محەممەد، ئی پێغەمبەری خۆشەویستمان عەلەیهی سەلات و سەلام، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. كاتي بباوكي وقلكي وت چدا پرستن. طبعا أبي أقامان ليبي هني دستواجه هي أبي زور ورد بين لما مالا كردن لقلقا. آيا أبيه ما بسي باوكيتي راستو خوي يعني كبيوتري والد ياخو ماميتي ياخو كسيكي ديكي. لذا الرأي جاواز من هي رأي كان لير باوكي راستو خوي خويتي والد، بەڵام ئەبین لە قورآنە بە هیچ شێوازێک نەهاتووە کە والیدی بێ، هەر باسی ئەبەکە. ئەگەر وردەکاری قورآن یعنی سیر بکەین، ئەبینین جیاوازێکی زۆری کردووە لە نێوان والید لەگەڵ ئەبە. والید بە تاک یاخو بە جووت هاتووە، بەڵام بە کۆ نەهاتووە، چونکە هیچ کەسێک لێ ئێمە والیدینی نییە، والیدانی هەیە. والیدان مەرفوعە، والیدین مەجرورە. باشە، والیدینی هەیە، دوو باوک و دایکی ڕاستەوخۆی هەیە. من ناوم عثمانە، باوکو دایکم یعنی فاطمە لەگەڵ محەممەد غەریب. ئەوانە پیان وترێ والید و والیدە، والید و والیدە. ئەب وانییە، ئەب بە تاک هاتووە، بە جووت هاتووە، بە کۆش هاتووە. ئابا بۆ چونکە محەممەد غەریب کە والیدی بنیە ئەبی منیشە، بەڵام ئیسماعیل کە باپیرمە والیدم نییە، ئەبمە. مامم پێی وترێ ئەب، پێوترێ ئەب، باوکی باپیرم یعنی ئادەم عەلەیهی سەلات و سەلام والیدی من نییە، والی ئەمرۆڤانە نییە کێسان. ئەی چی ئەمرۆڤانەی ئەبە؟ ئەب ئێمە ئەولادی ئادەم نین، ئێمە ئەبنای ئادەمین. وەلەد ئەوەی ڕاستەوخۆ بوویەتی، یعنی کەسێکی دیکە لە نێوانیانە نییە. من وەلەدی محەممەد غەریبم، محەممەد غەریب والیدی منە. تەمان ناوی باوکم مرەکەبە بە یەکەوە، محەممەد غەریب یەکناوە. بەڵام ئیبنی محەممەد غەریبیشم، ئیبنی ئیسماعیلیشم، ئیبنی ئادەمیشم عەلەیهی سەلات و سەلام. هەروەها ئومیش، ئوم والیدەمان هەیە، والیدە یعنی ڕاستەوخۆ فاطیمە دایکی منی، دایکی ڕاستەوخۆمە. بەڵام ئوم هەم ڕاستەوخۆیە و هەم ناڕاستەوخۆشە، یعنی نەنکەم. والدي من نيه بلام أمي منه أمي منه قرآن بوش يوازي جيوازي كدوتوا بوي القرآن نابيني كباسي والدي إبراهيم كا بس تنها باسي كيه كا باسي أبيه كا أما تقريبا أتواني بلي أماجيه كي زور رونا كآزر والدي نبي أبي بي يعني باوكي راستوخوي نبي باوكي راستوخوي نبي بو بلغيه كمان هي كسيري قرآن بكين بونمونا أبينين أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت كاتي يعقوب بيغمر عليه الصلاة والسلام لسر مرقابو الرولكاني كوكر دوا بي فرمون إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي برولكاني فرمو دوائما چدا پرستن قالوا نعبد إلهك پرستراوي تو پرستين خداي تو پرستين وإله آبائك همان أو خدايا كخداي باوكو باپيرانتا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أمانة بابيتون لكاتك يعقوب كوريكي كوري إسحاق إسحاق باوكتي أي إسماعيل إسماعيل ماميتي ناي أبي لين راوة إبراهيم إيش بابيريتي ناوي أبي لين راوة ناوي أبي لين راوة إنجا إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام كانت الديالوك اللي قال باوكي أكر باوكي باوريني هنا باوكي توربولي أو كانت أميش بنرمون يعني خوي فرموي سأستغفر لك ربي أباريموا لبروردقارم كليد بوبوري كليد بوبوري بروردقار إيش دوايا فيريكا بشاندا نابي بو كسي مشرك بباريتوا كلي خوش بي بارانو بو كسي مشرك نية بلام تازا وعدي ياوا بويا وعدكي هنا جي خواي قورا إذني ياك وعدكي بينتا جي لبروردقار بباريتوا لي خوش بي وقسقي راز دار جي بويا هش تا مجلسي بجي نيشتوا لقل قومكيا كوبوتوا إنجا باوكي شيلوية لو كاتا باريتوا فرميتي واغفر لأبي واغفر لي أبي كاتل قال قوم خير ديالوك كعباب كيشي لويه برورد قال لباوكم ببروا لباوكم ببورا تونك باوكم قمراب ولا قمران هو برورد قال شفر ميتي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أفرم بارانوي إبراهيم بو أبيه بو باوكي كوتمان راسوخونيا أفرمي لبرو بو وعدي كيابو بيماني كي باباو كيابو بيماني كي هنايجي بلام كاتي بو يرون بويا ودجمني الله يا يتر إعلاني براءتي لكر إعلاني براءتي لكر تولى من نيت من لتونين بلام أبينين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقل وشا كبو يرون بوتو بما يعني آزر كدجمني خوايا ایتر وازی لپارانوی هنا و بو او بلان پاراو تو بو والدین بو باوکودای که راستاو خوی تاو ساعته وفاتکا اکو لسورت ابراهیم پروردگار باسا که فرمی چی که ابراهیم فرمی تی الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق سواز بو او اللهی که لتمنی گوریا اسماعيل اسحاقی پی خلات کردم یعنی اسماعيل خلات کراوا إنجا اسم إسحاق شي بيخلات كراوا إنجا فرمجي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بلقي لسروي كتامر دوا دعاي كردوا بو والدين بلاموازي لدعا هنا بو أبيه كواتا آزر يعني أبا أبيش أكري مامي بي أكري ماموستا بي أكري بيغمر بي يعني ما بس من آزر نية وشي أب وشي أب لقرآن يعني بو مام وتراوا وكويسا وتمان إسماعيل مامي يعقوب كشي أبي بو بكارين ري إن جاء أبينين وأزواجه أمهاتهم خزانة كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام أمهاتي أمن بلام والداتي أمنين أمان نبوة بلام أما أمي إصطلاحينية أو أمي كراستوخو أمي بي كبيوتري والدة والدة ما نية بلام أمانا أم أكري كسي كي دي كبي لبر بلوبايا يعني سروكي ولاد يعني قردل صوز بيوتري باوكي ملات بيغمر باوكي غلقيتي ها وشي باوك أب بلام لكورديا جانا كريتاوا يعني أب لقل والدة جانە کراوتبوونە منیش هەموو جارەکەڵێم ئەڵێم باوکی بەڵام مە بەسمە باوکی ڕاستەوخۆی نییە بۆ شێوازە فەرمووی بە گەلەکەی لەگەڵ باوچە ئێوە چ دەپەرستن ئەوان وتیان چی قال و نەعبود و ئەسنامە ئێمە چەند بتانێک دەپەرسین فەنەظەل و لەها عاکفین بەردەوام بە ملکەچی ئەمێنین ئێوە بۆ بتەکان ملکەچی بتەکانین گێڕایەڵی بتەکانین ئەلێدا ئاز دەکانم وشەی سەنەمیش لە قورئانە وشەی تیمثال هەیە وشەی وەسەن هەیە وشەی سەنەم هەیە تیمثال دوو جۆرە تمثال لە نمونەوە هاتووە لە میسلەوە هاتووە یعنی تۆ کەسێکت هەیە باوکت ئەچی وێنەیەکی بۆ کێشی یاخوو پەیکەرێکی بۆ داتاشی لە شێوەی باوکتا ئەم پێی وتر تیمثال ئەو جۆرە تیمثالانە پەیکەرانە دوو جۆرن جۆرێکیان بۆ پەرستن نییە جۆرێکیان بۆ پەرستن نییە وەکو سولەیمان پێغەمبەرە عەلەیهی ئەسسەلاة وەسەلام کاتێ پەروەردگار جنۆکەی بۆ ڕام کردووە جنۆکە لە ژێر دەستیابوون کاریان کردووە يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل افرمي جنوكا كان شان بو دروسا كرن بيكري بو يعني سليمان دروسا كر او بيكري خوي حزيليه كا بو يزانان لا باسا كان الله ينشي بيكري شيري هبو بيكري يعني هندي اجالي هبو بيكري جوان جوان بو يدروس كراوا حزيلي بو عشان يعملون له ما يشاء او بيبت بو اندروسا كر لشي لمحراب لشيش لتمثال لبيكر لو كاتا عادت نبوة بيكر عبادتي بو بكري أو بيكرانش عبادتي عن بو نكرا وما جوري كميان جوري دوميان بيكر كي عبادتي بو بكري وكو بيكري بوزا يسا عبادتي بو بكري وكو بيكري لا تعزا عبادتي بو كراوا عبادتي عن بو كراوا وكو يعني بيكري هر كسك بخواي بزاني عبادتي بو بكي عبادتي بو بكي أما لتمثال وأقرب وشي أبيت صنم أبيت وثن أبيت صنم أبيت وثن بلا تمثال بلا كعبادتي بوكري أبيت شي أبيت صنم أبيت وثن أبينين لقرآن بيروزا يعني همان أو بيكرانا ناوي تمثال يعني لين راوا بلا دواي أو كعبادتي يعني بوكرا وبوتا شي بوتا يعني صنم بوتا وثن ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. إن جدواي وبيتا وثن أبيتا صنم. بالرديار فرميتي. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. تماثيل بوبشيب وأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ وتالله لأكيدن أصنامكم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم على أصنام لهم كاتي موسى بيغمر بروردغار رزغاريا كا خويو قلكي رزغاريا نكا أو كاتا قلكي أتشن لاي كومالكي بتبرس بتيان هي عبادتي بوكا نوان شلن دتوش شن بتيك من بودان با عبادتي بوبكين أصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام پروردگاری شفرمی فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور إبراهيم فرمي إنما تعبدون من دون الله أوثانا إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لا يتكي ذكا وتيان بتانك ده فرسين بردوامشين لويك ملكتي أو بتانبين يرايليان بين باشاك يوم ملكتي فرماني بتكانن آية روجك بستوتان أو بتانا قصتان بوبكن ياخو جوان لقصي يويا يو أبينن أجان لتانا نخير هي شوانية بو إبراهيم بيغمر يخسر بيانا فرمي كاتي أوان وتان يوم ملكتي أو بتاني بردوام ميلا برسني أو بتانا قال هل يسمعونكم استدعون ايا بتكان جوان ليويه كاتي هواركن بانكن باني اوان بيان باني غير اوان بي اذ تدعون نيفرموا تدعونها اذ تدعون كاتي بانكن اوان بن يعني غير اوان اوان جوان لقسيويه قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم يا اخو ستان بيجين او يضروا يا اخو زرتان ليدن قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون نخير نخير إما باوكو بابيران من وابيني وا أوان وا يعني كردو كاري وا يعني كردو سجدان بوم بتانا بردو أم بتانن بخدا زاني وا عبادت يعني بو كردون إماش واكين لردا قرآن سرنج من برای کیشه سرنج من رای کیشه بو بابت کی زور هستیار ایش اویه چاولگری شون کوتوی کیرانی باوکو با پیران شون کوتی زور بی خلقی چاولگری نبی مروف پروردگار عقلی پی بخشیو ابی عقلی بکار بین با عقلی خود بیر کرو نک با عقلی خلق چاولگر مبو با تایبتی لبابت عقیده لبروی باوکی بتبرزوا أبيش بيه بتبرزه لبري باوكو با بيراني نزان بون أبيش نزان بي لبري باوكو با بيراني سمكار بون أبيش بيتا سمكار شتوانية بير كروا پروردگار هر ايكي قليما برپرساتي تايبتي هي إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا حتشي لأسمانا كان هي لزويا هي هموي ببندايتي أقرتو بولاي خوا لایتی دیگه جخت خدا سر وی که مسئولیت تاک تاک تاک تاک لیت آن پرسینه و فردا با تاکت نه حزب کت نه کمال کت نه جل کت نه ولات کت هیچ فری آن کن خود بتنها اچی تداد جای پروردگار محامیش نیه بریکاریش نیه وکیل نیه سر و تو سامانه بدست نیه هیچی لور نگیره فدیه لور نگیره تکاکار نیه خود بتنها آیا برواداری؟ یعنی به بروای برپرسیاری لسر ایمانی خود ایمانی باوکو با پیر فریاد ناکوه راز بن یعنی حالا بن خود برپرسی بایی لقرآن هشتاو دو جاروشی اکثر هاتوه بشی کن باسی زورینی شت اومکه کانکن بایی نمونه میرات بلا بشی که زوری باسی زورینی مروفه که لهمو جگه که باسی زورینی مروفی کردوه با زم باسی کرده و بخراب باسی کرده سریم آیا تانب کنه بل اکثرهم لا یومینون زور بیان بروانه اینن ولیکن اکثر الناسی لا یشکرون زور بی خلکی سفاس گزارنین سفاس ناکن و اکثرهم الفاسقون زور بیان فاسقن و ان اکثرکم فاسقون زور بی وش فاسقن و اکثرهم لا یعقلون زور بیان عقلان کاراناکن ولیکن اکثرهم لا یعلمون زور بیان نزانن نزانن ولكن أكثرهم يجهلون ولا تجد أكثرهم شاكرين وما يتبع أكثرهم إلا ظنا زور بيان تنها شوني قمانكون وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله أقل شوني زوريني خلق بكبي للرقاي الله لا تدن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين هرچن بتویو سور بیل سروی که خلق باور بینه زور بی خلق باور ناینن وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون زور بی خلق باور ناینن با الله الا نا مشرک نبن یعنی الا نا مشرکن و اکثرهم الكافرون زور بیان کافرن فابا اکثر الناس الا کفورا زور بی خلق کفریان هل بجاردوا ولكن اکثر الناس ولكن أكثرهم للحق كارهون بلام زوريني خلق رقيان لحقا فأعرض أكثرهم زوربان بشتيان لحق كردوا ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين بيشوان زوربي خلق قمرابون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون سزاي خواب بسر زورينينا تشسباوا شنك بروايان نهيناوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كوانا عبادتين بجنوكا أكر زوربان باوريان بجنوكا بو عبادتين بوكن يعني باوريان هبو كجنوكا خدايا نكببونيان كان أكثرهم مشركين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون زوربان دروزنن أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون آيا وازاني زوريني خلق أبيسن يعني سود لقسا ورقرن أو يعقلون ياخو عقلان كراكن نخر شتوانية وأكثرهم للحق كارهون بوي بيغمدي نازاليش ما نفرمي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس وأحسننا وإن ظلموا ظلمنا أفرمي شاو لقر مبل لقل خلق يابلن أقر خلق شاكيان كني مش شاكيان كين قرستم يان كرستمكين نخير لچاکه لگل خلق آبه لبیرو باوری باشه لگل باوکو با پیر تابه بلام لستن یانا لگل یان مبه لخرابه یانا لگل یان مبه لگل خلق آبه کستم یان کل لگل یان مبه پیغمبر فرمی بلام ومکن اشتیوا مکن وطین و انفسکم بلام خوتان وار رابینن این احسن الناس ان تحسنو و این اساو فلا تظلمو افرمی اگر چاکه یان کری وش چاکه بکن اگر خرابه یان کری اوه استم نکن و خرابه نکن. اینجا دوای او ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام رویان تیکاتو کاتی اوان دن بسر اوانین جخد لسر اوان کنو که باوکو با پیرانیان چیان کرده معنیش ای کنو شلم کیرم شونی باوکو با پیرانیان نکنو نک اوی که بتکانیان گوی بیسی قسکانیان امان بن یا خو زرلیان لیبن یا خو سودیان پی بگینشتی وانیه بلان باوکو پای پیرانیان چیان کردوا امانیش باو شوازه او کارا دوباره اکنوا دواتر ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیانه فرمی قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین آیا بینیو تانا اوی ایوه باوکو با پیران تان باوکو با پیرانی پیشین که پرستو تانن اوه دجمنی منه دجمنی منه ایوه چطیان پرستوه باوکو با پیرانی پیشینان تان چیان پرستوه اوانا دجمنی منن تنها پروردگاری جهانیان نبی تنها پروردگاری جهانیان نبی اما چند خاله کی تیه خاله کمیان ام خدا سختانه یوا خدای کسیه هر کسی بو خوی خدای کی داتا شیوا یای خدای ناوچی یکا لناوچی کا خدای اکتان هی ناوچی کی دیکا خدای کی دیکا هی یا خود خدای جواز جواز خدای کو باران خدای کو تولا سند نوا خدای کو بخشینی رولا خدا بو زمانک خدا بو زمانی کی تر باشا کوانت خدای اقتنیه ایوا بو همو زمان کن بی بو همو شوی نکن بی بو همو کار کن بی بو همو چین کن بی بو همو جهان کن بی اما خدای ایوا خدای ما رومالات تنیه باشه بلام ایم شوی نی خدای که کوین پروردگاری جهانیانه پروردگاری زمانی پیشوا زمانی استای زمانی دهاتوا پروردگاری گشت شوی نکه گشت شوی نکه یجی جای که پروردگاری مروه هم مروه نک تنها پروردگاری خومو خزانه کم پروردگاری خومو گله کم پروردگاری خومو ملت کم پروردگاری خومو ولات کم هاولاتیان نه نه هی هم مروه بلکو پروردگاری گشت بونه وره پروردگاری آسمان کانه پروردگاری زویه کانه پروردگاری حسار کانه پروردگاری استیر کانه پروردگاری جهانی عجلانه بگش عجله کوا پروردگاری جهانی بالنده بگش بالنده کانوا پروردگاری مرومیرو پروردگاری هموشتیک همو بونه وره همو بونه وره رب العالمین پروردگاری گشت زمانه گشت بونه وره گشت شوینک گشت چمکیک گشت تایبتمندیک یعنی پروردگاری باران پروردگاری یعنی رزق و روزی پروردگاری یعنی بخشینی منال پروردگاری لستاقی نه یو جاتان کرده تو پروردگاری من پروردگاری هموشتیه که بس تنها او دجمنی منیه ایتر گشت پروردگار سخته کانتان گشت خدا سخته کانتان دجمنی منن الارده اعلانی ولو برای کدو ولا بو الله برا ادل گشت معبوده کان جگه الله نبی فا انهم عدولی الا رب العالمین خالدو میشان دجمن ایوه زر لدجمن با دجمن قازانجی را اگره لدجمنه که دمن او جارم ما من دجمنی بتکان تانم خدا کان تانم اوانیش دجمنی منن دمنت یان نبی منت یان بپوشیک با بم کجن دی الله با زررم لیبن دی الله با نخوشم خن دی الله بزن چی توانم بکن بتکان تان بزن هیچ دسلاتی کان هی زررم لیبن رزق و روزیم لیب گرنوا بم کوچن بم سوتینن نخوشم هن پروسرورت سامانم لبسن نوا چیارم کن کرم کن گوجم کن هزی قاتم لبسن نوا هزی بینایم لبسن نوا هزی بستنم لبسن نوا ڕۆڵەکانم بمرێنن باوکو با پیرانم باشە زەر لەوان بن بزانم چی ئەتوانم من تیان نەبێ فەئینەهم عەدوو لی ئیلا رەب العالمین گەنجێک ئەوەندە بە غیرەت ئەوەندە بە هێز ئەوەندە بە متمانە بە پەروەردگار فەئینەهم عەدوو لی ئیلا رەب العالمین ئێ ئینجا دواییەوەی ئێت باسی ئەو پەروەردگاری جیهانیانەمان بۆکە الذي خلقني فهو يهدين او پروردگارا منی دروست کردو هر اویش رن مای مکا باشا او بتانی و دروست کردو نه والله یم خو من بتا کان و دروست کردو سر گل فجار یبکا کاتا اوان یم دروست نکردو اوان با کو با پیران تنن دروست نکردو اتر عبادت یان بوکن ک ای و دروست نکردو د صلات اوانی رن مای تان بکن او بتا کتیبی کی بوناردون او بتا فرمان تان پیدا که هنه کار انجام بن هنده کار ممنوع حرام انجامی مدن شتیوه هیا برنامه هی بوتان شرعی هی یعسای هی بوتان نه والله پروردگار جیهانیان یه می دروس کردو رینمائیش مان مکا رینمائی مان مکا پروردگار جیهان بلام سخت کن خدا سخت کن ده صلات یعن نیه اگر هموشان کوب کیتوا د صلات یعنی میشک دروز بکن وې پروردگار فرمی چی یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له او خلقینا نمونه کتان بو باسکری باشا دورن بجوی دل جرایلی او نمونه بن ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له او بتانی او عبادت یان بو کان او خدا ساختانه اگر هر همویان کو بکیتوا ناتوانن میشک دروز بکن اینجا افرمی و ای یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب بتیان لخورما دروز کرد میشک روی کمک شیرینی برد باشا دی او بتانه ناتوان برگری لخویان بکن اگر شتیک با بتکانه و بی میشک بی لیان بسنه ای اتوانن برگری لخویان بکن د صلات یان بسر میشه کانی میشه ناتوانو میشه دروس کن ناتوان گر میشه شتی کی شله سندن لیان بسنو او چ خدای ک ناتوان برګری له ملکی خوې وکا او چ خدای ک ناتوان میشه دروس بکا بلان پروردگار جهان او جهان مو دروس کا الذي خلقني فهو يهدين انجا اگر خدا نبی یمش د صلاتی دروس کردن مانیه خدای گور رین مایی شکا او تا رین مایی نکردوین بتوانین هیل کیک لدو سی دن که جو دن که گنم دروس کین بلام رین مایی مریش که کی کردوه به دو سی دن که جو اتوانه چی بکا هیل که دروس که هر چی بلیمتی جیهانه هر چی فیلسوفه هر چی پزیشکه هر چی زانه گوری جیهانه هر چی عاقله لیکن مروف و تا دو امروف همو کو کرا و بله او مشت جویه هیل کم بود روز که هیل که کش جوچکی که تی ده بی اتوان درستی کن؟ نه اتوان درستی کن مریش که کو کاره اکا با امری خوا مریش که نزنه چون درسته بی اگر هر چی بلیمتی جیانه هر چی زانه و دانه جیانه هر چی پزیشک و زانه جیانه کوب که توا پیان بله اما پوشه اما گجوگیایه اتانه می لم گجوگیا لم پوشا شیر درست کن اتوان درستی کن نه اتوان مانگای درستی کن مرک درستی کن بزنی درستی کن بزنی که گجوگیا خواه پوشا خواه ای که تا شیری کی پاک شیری کی خوش بتام سرد له همینه فینک له همینه لزدانه گرم اما چیه براسی؟ ناو او همو خینو پیسایا او شیره چون دروسه که خوشی نزانه الذي خلقني فهو يهدين کسی که هدایت تا دا رین مایی تا که رین پشانه دا که توی دروس کرده بی الله منی دروس کرده رین ماییم پیه بخشه رین مایی سی جوره رین مایی کن بو گش بونه وره رین مایی او مریشهی کردوه که چون بتوانه لدن که جوگه کن جو کن دن که گنمه کن بتوانه هل که دروس که جوشکی تی داوی رین مایی مانگایی که کردو بزنی که کردو که لو گجوگیایی بتوانه شیر دروس که رین مایی هنگی کردو چون بتوانه هنگوی دروس که ڕێنمایی مێرولەیەکی کردووە چۆن بتوانێ خواردن کۆ بکاتەوە بیپارێزێ کە ڕوو هەڵنێنێ ئەو دەرکە جوانەی کە کۆیانەکەنەوە ڕێنمایی کردوون ڕێنمایی گشت بوونەوەری کردووە ئەمە ڕێنمایی دونیاوی ڕێنمایی ئوخرەوی بیان خەیتە سەر ڕێگەی ڕاست ئەمەش بۆ ینی هەموو گەلێکە پەروەردگار باسی سەمودمان بۆ کە فەرمێ هەدەیناهم فەهەدەیناهم فاستحبوا العمى على الهدى حتى ثمود شداي دراوا ابو جهل هداي دراوا يعني الرجاي بيبشان دراوا جوري سيميان اويه دسي بقريد بيخي تسرقا كتواو اميان بوكسك بيبت يضل من يشاء ويهدي من يشاء هركس هدايتي بوي هدايتي داتي هركس قمرائي بويت قمرائي في خلاتك والذين اهتدوا زادهم هدى اواني اخوان ڕێگای هیدایەتیان گرتە بەر خوای گەورە خستنە سەر ڕێگاکە هیدایەتی زیاتری پێبەخشین بۆ یە فەرمێ لەذی خەلەقەنی فەهوە یەدین سیفەتی ئەم پەروەردگارە چەند سیفەتێکی دیکە هەیە هەڵەگرین بۆ حەلقەیەکی دیکە یا ڕەبی خوای بۆ خاتری ناوە جوانەکانە بۆ خاتری ئیسمی عەزەمە یا ڕەبی گوناهمان زۆرە لێمان ببووری یا ڕەبی یا ڕەبی یا ڕەبی عەقڵمان زیاتر بکەیتەوە دڵمان زیاتر بکەیتەوە بۆ ئەوەی زیاتر قورآنمان خۆش بووی زیاتر لە قورآن تێ بگەین یا ڕەبی یارمەتیمان بە بۆ ئەوەی زیاتر شوێنی قورآن بکەمین شوێنی پەیامی خۆت بکەمین یا ڕەب العالەمین خوای یا ڕەبی بخاتری ناوە جوانەکانە بخاتری ئیسمی عەزەمە یا ڕەبی هەموو موسڵمانێک یا ڕەبی سراتی مستەقیمی زیاتر پێخەڵاتکەی یا ڕەبی بەردەوامی پێخەڵاتکەی لەسەر ڕێگەی ڕاست بگاتە لای جەنابت یا ڕەب العالەمین یا ئەلله یا ئەلله یا ڕەبی فردۆسمان پێخەڵاتکەی يا ربي دور من بخيتو لدو زخو لتو ريت يا الله يا الله قم ران هداية بي آمين آمين والحمد لله رب العالمين
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين بيغمبر

أكبر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

بسم الله الرحمن الرحيم.

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

الفضة. وسقاهم ربهم شرابا طهوراً.

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

يدخل من يشاء في رحمته

بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا

各样的。فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما

بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

حاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب

أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة.

حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنوجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغا لأنجام داني نيجي جماعة او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيوش دايا ما دام چاوري نيوش کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوشي تيا کردوا دلين خوايا بزايد في دابيتوا خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشكابي.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن بي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ايو كساني باورتان هناوا كاتيك تبدكن بيكوا تبيك مكن كغناه دجمناتيو نافرماني بيغمبر بيت باچ بكانتان هموي درباري چاك او خدا ناسيو پارس كاري بيت لو خدايا بترسن كهر بولاي او كودا كرينوا بوله برسينوا

وانا سوين دكان يان كردوا بقلغان بو خويان تا سرو مال يان سلامت بيت بو خويا شوا بربستيان دانا ولا بردم برو بيستوني ريبازي خدادا هر بويش سزاو آزاري جي سر شوركر بو يان آماديا.

0: لو روجدا كخدا هم ويان زندو دكاتوا دز دكنا وبسوين خواردن هر وقبو اي وسوين ديان دخوارد لكاتيك دا وادزانن كرزگار يان دبيتو شتيچ يان دز دكويت خداي گور لنا وخلچي دا رسوا يان دكاتو دفرميت اگا داربن كبراسي هر اوان دروزنن
1: استحوى

0: براستي اواني دجايتي خداو پیغمبر کی دکن اوانا لنزم تريني خلچين لدنيا وقيامت دا
1: كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز
0: خدا برياري داوكا بيغمان هر خومو پیغمبر کانم سرکوتو دبین چونك براستي هر خدا خوي بهزو بالا دستا
1: لا

0: بم
1: او سزايا بهوي او وابو براستي اوان دجمناتي خدا و پیغمبرك هيان کرد اوشي دجايتي آيني خدا بكاد با چاك بزانيت خدا سزاو طولي زور بعيش و آزار.

نواني جور وكان لقل جوكان وك شيطان وايا كهاني آدمي زاد دادات لري خيال ووسوسة وبيدليت ورك كافر با بجوان كرني همو جور تاوانيك كخدا بي ناخوشا جاكاتك ككافر بو واتا او كاراني انجام دا كشيطان بي رازيا بيدليت براسي من بريم لتو من لپروردگاري جهانيان دترسم.

0: الظالمين
1: سرنجامي هردوچيان شيطان و آدمي زادي كافر اويا كا هردو لدو زغدا بو هميشا بنمري دمين نوا اوش پاداشتي استمكارانا

0: يعملون
1: نكن وكو كسان بن كخدايان فراموش كرد شويني برنامج هين كوتن خداش اواني لبير خوي بردوا اوانا لسنور درتشو تاوان باركانن

أي إيمان داران براستي لإبراهيم وأواني كالقلي دابون نمونيه چي تاكتان خراوة برچاو كاتكا بقومك إخوان ينود دواي صالها بان قواز إما برين لإيوو لوشتانشي كالجاتي خدا دي پرستن إما باورمان بو دينو آيني إيوو النية إيتر دشمنايتيو رقابراتي لنيوان من دا برپابوا تا أوكاتي كباور بخداي تاكو تنها دهينن جگل لو بلینه ابراهیم دای بباو چی ووتی بگو من داوی لی خوش بوند بودکم دا صلاتی خداشم نیا اگر کار ساتی کت بسر بهیند اینجا ووتی پروردگارا هر پشت من با تو بستوو هر بولای توش گراوی نتوا سر انزامیش هر بولای تویا.

براسي خدا تنها قدخي اوتان لدكات كبشتواني بكن لواني كزنجيان برپا کرد دجي آينو دريان كردن لشوه نواري خوتانو پشتواني اوانيان كرد روليان هبو لدر كردن تاندا اوشي پشتوانيان لبكاتو خوشي بوين جا اوانا هرستم كارن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

بپر و بالم لهجران او بشوشم عین کی به سوز و گدازم

باور چرخان دنیا کی روت حتا هم کوتون بناوز بلو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. رزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خواهي پرودگاركين كيرمتي دائم توانين جار اشترمو مال لخزمت رينو ما يجوانا كاني پیغمبري خواهي بن علي الصلاة والسلام لشرح الرابي كتاب أدب مفرد إمام بخاري رحمة خواهي لبه وعني شستونوين قيشنا فرمودي شصو هشتاويك كأم فرمودانو كل برنامج بيشوا أما جمعن بيكر كبابي دو صو هشتاوش دي كتابكي كومال فرمودي باشي ترخان كردوا درباري دعاو پارانو ذكر ويادي خواهي پروردگار كبشي چي گرنگ لجياني أمي مسلمان بريتيا لدعاو پارانو ذكر ويادي خواهي پروردگار كهم عبادته شي قورو سنجين وقرس للا إخوة سبحانه وتعالى لهمان كانت شاء وكاريك نبوي كإنسان بتايبتي لم رشقاري كبر لنا رحتي لهوالي ناخوش لأمسر ووسر كردن لتي كلاوي فتنو آشو بوخراب وقناه تاوان ورجان بناو يكو بسريكا وكوتري تي كلاو بونيشتاكان إنساني مسلمان زوري بيويز بوي لم كاتيا دعابكا ذكربكا آقاي لكاتو ساتكاني تمني بي چون که هر کس لیما برپرسین برام برکاتو ساتو تمنکانی خو من بو یک رنگ علم روشگاره ایم زیاتر گرنجی بم ذکر و دعای نمدین.

إمام شافع فرمي رأيت القناعة رأس الغنى رحمة خوالي لبيا فرمي قناعة بالنياب من لوي قناعة أساسي دولة مني كسواه زور زور دولة منا كأشيت مالكي علي قراني قوري ليرا كسواه زور فقيرة أشيت مالكي دلت خوش بي وبارك لي فيه إن جعلي پروردگار بركتك أوي بيد بخشي وبركت أوي كإسفادة لو مالبكي كات إن جاء فرمي وخلف علي كل غائبة بخير خواي پروردگار هرشت يكم من نيمو لمال وسامان وسروتي دنياي لخير وخوشكان دنياي خواي خود بوم بركرو وخلف عليه يعني بوم بركرو كل غائبة يعني اوشتي كمني ما وخرتي ترهيتي ياخذ اوشتي لدسم تشوا اما كريبو كساني كزرر يان كردوا مالي لدس داو كاسبي لدس داو وظيفي لدس داو رنگ بي هندي جار صحتي لدس شبه ام دعايا كابوي خواي پروردگار بوي بجرتو وكو زور جارو تمانا گرنگو انسان بدل شي پاک دعا كبكا بابا كرديش بي بلان خوينوار ام دعاينا ضرورة بيزاني جاري چتر لفرمودي 682 فرمودكي انا اسمان بوين الرزاي خوالي بفرمي كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار انس رزاي خوالي بفرمي زورترين دعاي بيغمر عليه الصلاة والسلام اما بو اللهم آتنا في الدنيا حسنة طبعا القرآن ربنا آتنا أتواني لحديثة الكردتي با اللهم هر دو جام درستا بلام أميان بمشي وازا أتواني لسرديش تعبيخ بيني أو كعتا بيتا ذكر بيتا دعاء شكا دعاء قرآني لسجدانا خينا لما قربانيتي دعاء كان أكثر أكثر خبري كان كيف يشكوتو اللهم آتنا في الدنيا حسنة أو اسمك يتي دعاء كوتو كاو زور جارباس من كلو دعايشي زور قرو برمانايا وزور كرتو بخته دعاء خير وهرشي خير وخوشي الدنيا وقيامتي دعوايكي ودعاك إخوائي قولا لهرشي أقناه تعوانا نبت بارزي كبر ودوزخ أدبان شون كبر راسي سزاي دوزخ خرس إخوائي قولا بمان بارز فرمودي شصو هشتاو سي فرمودكي إن سر زاي إخوائي لبكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام يشيشتر لو دعاني كزور أيكر أي فرمو يا مقلب القلوب أي أو كسيك أم ديو ديو بدل كانكي تقليب مقلب اسم فاعلي قلب يقلبه قلب يعني أمدي وتي بيكل وضل يجبوه يبيل أن ضل بريز ور أمدي ودي وكاز ور أقوار ريبة تعبتي لم رجقاري أو ريا نبي هر ساعات يك سوداني شسيري دنيا بك كيس الدنيا لبردست هاي أقر ورياي خط نبي جاري مسلماني جاري كافري جاري علماني جاري ملحدي جاري مشركي جاري موحدي جاري لتو مسلمان ترني جاري لتو كافر ترني زور خطر خواهي قولا طلبان دا مزراوكا لسر دينك ثبت قلبي على ديني في غمر عليه الصلاة والسلام يفرمو پروردگار ظلم دا مزراوكا لسر دينك شونك لحديثي ترى فرمي ظل وكشون منجل اي خيط سر آقري چبتين وبقوت او منجلتان بيني وكشون قول دا يعني ام ديو ديوكا افرمي ظل ظل وزياتر ام ديو ديوكا وبوية نايشنا او ظل قلب يعني قورين نبرو ظل انسان زورا قوري انسان بزور ورياي خوي بي ودعابك أخوي پروردگار دلي دام زراوك لسر دينكي أم دعاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام زياتر بو إيما يخوي پروردگار دل من دام زراوك وعاقبة خير مانك دعاية جتري پیغمبر عليه الصلاة والسلام كفر مدي شصو هشتاو شوارا عبد الله كري أبي أوفا رزاي خوي لبي فمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام زور جار أم دعاي أكل اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض خواه هرشي حمد و سنا و استعيشه بوتوه براو بري آسمانه كانو براو بري زوی حمدي خواه جاري تريج باسمان کردوه خواهي گورك حمدي زور پيا خوش زوري پيا خوش انسان سپاسي خواهي پروردگار بكا و اعلامو علمانيتو بيدينه كان انسان فير يوكن هر بيري حمدي خواهي پروردگاري نبه هر حل پبكا هر بليما كي وزع ظروفا و خراب و ميل اما شئت من شيء بعد و براو بري هشته كتو ويستو آرزوت ليتي پروردگار اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد خواه باكو خاوينم كروا بترزو ببفرو بآوي سارت كولا واني بيشترا باس ما انكر آوي سارت بوشي اللهم طهرني من الذنوب پروردگار خاوينم كروا لقناه تاوانا كانم پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام واي فرمو لكاتيكا پیغمبر اما عليه الصلاة والسلام قناه تاواني نبوه اما منو توفيري اواكا نلي قناه مني جاء في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي جناحي أمتك ما فرمي جناحي خم أو كسل جناح مني زور زور تعاون باره وزورت أنا جيشتو ودول الأخوة أخوة بنامان ده ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فرورد قال

0: خاوێنم کەرەوە هەروەکو چۆن بەرگ و پۆشاچێکی سپی خاوێن ئەبێتەوە لە چاپەڵی دیارە بەرگ و لیباسی سپی جوانتر خاوێن ئەبێت. یەکێکی ترە لە دوعاکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام کە دوعاکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام وەکوتمان زۆر گشتگیر بوون پەناگرتنە بەخوای پەروەردگار لە هەندێک بەڵا و موسیبەت بە تایبەتی لەم چوارشتە. عەبدوڵڵای کوڕی عومەر ڕەزای خوایان لێ بێ فەرمێ کانە من دوعای ڕەسولی اللهی سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەفەرمێ بەشێک لە دوعاکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام کە ئەیکرد کام فەرموودە سەحیحە لە سەحیح موسلیمە هاتووە: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أي خواي پروردگار من داوا لي أكم بهمونا وبرزو بيروزا كانت من اللهم هميت يعي كالي اللهم يعني خواي پروردگار داوات لي أكم بهرشي ناوي برزو بلندو جوانو بيروزة داوات لي أكم بمپارزي لمشتانا من زوال نعمتك بم پارزی لەوەی کە ناز و نیعمەتەکانم لێ بسەنیتەوە. ناخۆشە ئینسان فەتەرێک لە ناز و نیعمەت و خۆشییا بێ، دوای خوای پەروەردگار لێ بسەنێتەوە بە تایبەتی نیعمەتی ئیمان و ئیسلام، کە ئەوە هیچ شتێک پێی ناکە. نیعمەتی ئیمان هیچ نیعمەتێک پێی ناکە، ماڵی دنیا ئەڕوا دێتەوە، بەس نیعمەتی ئیمان و ئیسلام کە ڕۆی ئینسان کافر بوو، مرتەد بوو، دەستی دایە بێدینی و دوورکەوتەوە لە خوای گەورە، یا هەر نایەتەوە بە ئاسانی، یا کەمر دێتر تەواو. وكو قرآن فرمي ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قولتين النعمة كيما دعوة بكين خوابو ما انبيلتو إيمان وإسلام أمجال الشاغي أمجال مال الدنيا هم اللي ربوية بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي نعمتك حتشين أزو نعمته وتحول عافيتك خواي پروردگار بم پارزي لويك لشاغي بيويم لدز دم يعني توشي بلام نكي عافيته بيوي بيوكو جايت رباس مان کردو کەوەی شەکە لە نیعمەتە زۆر گەورەکان. دوای ئیمان، دوای ئیسلام، ئەنەن گەورەترین نیعمەت بۆ ئینسان بریتێ لە عافیەت، ئەوەی کە بێوەی بی، بێ بەڵا بی، دوور لە کێشە بی. و فوجاعەتی نیخمەتێک پەروەردگار بم پارێزی لەوەی کە توپڕ سزام دەی، لە پڕ تووشی عقوبە و سزایەکم دەی. و جەمیعی سەخەتێک بەخوای پەروەردگار بم پارێزی لە هەموو ئەو شتانەی کە جێی ناڕەزایی تۆن، ئەو شتانەی کە گوناه و تاوانن، خوایە لە هەمووی بم پارێزی. هەر شتێک کەمایی ناڕەزامتی خوای پەروەردگار بێ، پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام داوای کردووە خوای گەورە بیپارێز. بەڵێ، دواتر بابێکی ترمان هەیە کە یەک فەرموودەی بۆی هێناوە ئیمامی بوخاری کە فەرموودەی 686 بابی 289 نووسراوە: بابون الدعاء عند الغيث والمطر، دعاکردن لە کاتی بارانە. غيث و مطر هەردووچان بارانن، ئەگەرچی لە قورئانە زیاتر غيث بەکارهاتووە بۆ بارانی ڕەحمەت، مطر زیاتر بۆ عەزاب بەکارهاتوە، بەڵام لە حەدیثە بەکارهاتوو هەردووچان لە ڕووی زمانی عەرەبی و بەکاردن، بەڵام قورئان کۆمەڵی وردەکاری هەیە کە پڕێتی لە بەلاغ. دایکمان عایشە ڕەزای خوای لێ بێ فەرمێ: کان ڕەسوڵ الله صلى الله عليه وسلم اذا راى ناشئا في افق من افاق السماء ترك عمله وان كان في صلاه ثم اقبل عليه فان كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا. حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجة. أفرمي دايك معنى عائشة فرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام هر كاتيك ناشئ بمعنى هودي قرز دي، يعني هودي ناشيين دي لشرح كياوة. أفرمي السحاب المقبل، يعني هودي كبنوعيك بي. أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أقر هودي كي ببيني آية في أفق من آفاق السماء لهر لايك للا كاني آسمان. أفق ئەم سەرەوسەری دنیایە، ئەم سەرەوسەری ئاسمانە، ئافاقی شەروایە، ئاسوەکانی ئاسمان. ئەفەرمێ تەرەکە عەمەلەهو، پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام وازی لە کاروکردەوە کە نایە نەوەک سزای خوایی بێ. زۆر مهمە ئینسان ڕەبتێکی بەردەوامی لەگەڵ دروستکراوەکانی خوای پەروەردگار هەبێ. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام هەر کاتێ هەوری ببینە، چونکە لە قورئانە باسی ئەومان بۆ کراوە کە گەلونەتەوەیەکی گەورە لەم سەرزەوێ، هوريان بينيوتيان هذا عارض ممطرنا قوم هود، وتيان اوا هورو باران مان بو باراني خواي پروردگار كردي بس زايا كردي بتا تياچونيان. افرمي و ان كان في الصلاه، افرمي اگر پیغمبر عليه الصلاه والسلام لنا و نيجي بو هودي ببينا خيران يو جكي تو كردو اقبل علي انجا تماشاي هوركي كردا او هور بو چوچه دقتي هوريدا فان كشف الله حميدا، اگر هور كن ما يبر اشتاي سپاسی خواهی کردی خواهی لیو بزیاد بی که توشی سزات نکردین. و این مطرت اگر بارانیشی ببارینه ای فرمو اللهم صیبا نافعا، ای خواهی پروردگار بارانی بەسوود من بۆ بارێنە کە ئەو بارانی بەسوودە چونکە باران هەندێک جار ئەبێتە هۆی زەرەر و زیان بە پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵا سەلام لە کاتی باران ئەو دوعای کردووە کە سپاس بۆ خۆ ئێستا مسلمانان ئەیزانن لە کاتی بارانە ئەو دوعایە ئەخوێنین و لە فەرموودەی ترا ئەخوێنمانەوە کە لە کاتی باران بارێنە دوعا قەبوڵە کەسێک برایە خوشیەک ئەو دوعایە نازانێ یان نازانێ کۆمەڵە دوعا بە کوردی هەر دوعایە کە زانی کاتی بارانە دوعاکان بکە و ئەگەر کریمان باران زەرەر و زیانیشی لە شەخسێکدا دروست نییە قسەی خراپکە بە بارانێک جنێودان بە باو باران و ئەمانە ناشەرعی و حەرامە ئینسانی مسلمان پێویستە ئاگادار بێت فەرموودەی دواترمان کە ناونیشانێکی هەیە ئەدوعا عیند الموت طبعا ئەمە باسی ئەو کات دروست نییە ئینسان دوعا بکا بۆ ئەوەی کە خوا بیمرێنێ کە فەرموودەیە کە لە بوخاری و مسلیمە هاتووە ئەفەرمێ یەکێک لە تابیعین ئەفەرمێ چوون بۆ لای خەبابی کوڕی ئەرەد وەقەد ئیکتەوا سەبعا خەباب ڕزای خوای لەبێ یەکێکە لەو سەحابانەی کە زوو مسلمان بوون و لە پێناوی مسلمان بوون و دینداری و ئیمان و عەقیدەکەیان زۆر ئەزێت و ئازاریاندا موشریکەکانی مەکە جا فەرمێ حەوت جار داخ کرابوو داخکردنەکە ئەکرێن داخکردنی وەک چارەسەر بەکارێنە بێ ئشکرێ ئەو داخکردنە بێ کە سید و گەورەکەی ئەلە سید و گەورەکەم مشری بوو جاری وابوو ئاگرێ کردەوە ئەمی خستە سەری تاوەکو بە پشتی من ئاگرەکە پشکۆی ئاگرەکە کوژایە خوا پەنامانێ جا ئەی فەرموو لەولا ئەن ڕەسوول اللهی صلی الله عیه وسلم نەهانا ئەن نەدعو بالموتی لەدعوت بی ئەی فەرموو ئەگەر لەبەر ئەو نەبێ پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام نەهی کردەوە مسڵمان بڵێ خوایە بمبەرم خوایە بمکوژی خوایە لە ناوم بەری ئەمانە شەرعی نین ئەم سەحابەی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام ئەم خەبابی کوڕی ئەرەتە دنیایە ناڕەحەتی بینیوە ئەفەرمێ بەس لەبەر ئەوەی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام فەرموویەتی مەڵێم بمرە قەت ناڵێم بمرم زۆریش ناڕەحەت بوو ئەفەرمێ ئەم ئەکرێ ئەم حەوت جار کاوی کردنە داخکردنە بۆ نەخۆشی بوو بێ لە جێی عملیاتی زەوە چۆن بڵێ حەوت عملیاتی قورسی بۆ کراوێ جگەل ئەوەی کە بۆ خۆی پێشتر چەند عەزێت دراوە لەبەرۆ ئینسانی مسلمان گەیشتە هەر دەرەجەیەک لە ناڕەحەتی کە تەبیعەتی دنیا وایە دنیا پڕێتی لە خۆشی و لە ناخۆشی و زۆر جاریش ناڕەحەتیەکان زیاترن بەتایبەتێن دێجار خۆی پەروەردگار مسلمانێک بەسەرە کاتەوە یا تووشی بەڵایەکێکە ئەبێ ئینسان وریای قسەکانی بێت قسەی خراپ نەکە و دوعای مردن لە خۆمان نەکەین بە ڕێزەکانم پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو و سەلام فەرمی هەر زۆر ناڕەحەت و ناچار بووم بڵێن خۆیا ئەگەر مردنم خێری تیا بمرێن جارێکی تر ئەگەڕێتەوە بۆ دەعەوات النەبی سەلا الله عەلەیهی و سەلام لە بابی دووسەو و نەوە و یەک فەرموودەی شەشسەد و هەشتا و هەشت جارێکی تر دێنەوە خزمەت کۆمەڵێک دوعای تایبەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام کە فەرموودەی شەشسەد و هەشتا و هەشت ئەفەرمێ ئەبوو مووسای ئەشعەری ئەفەرمێ پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو و سەلام زۆر جار ئەم دوعایە کرد کە فەرموودەیەکی صحیحە لە بوخاری و مسلیماتەوە فەرمێ ڕەبی اغفر لی خەطیئەتی و جاهلی پەروەردگار لە هەڵە و نەزانیەکانم خۆشمە یعنی هەر تاوانێکە بەوەی هەڵە و یا بەوەی نەزانیەوە کردوومە و ئیسرافی فی ئەمری کولیهی خوایە لە زیاد ڕەویم لە هەموو کاروبارێک مان خۆشمە لە هەر شتێکە تێم پەڕاندبێ ئیسراف جاری وایە لە قسەیە جاری وایە لە نووسینایە جاری وایە لە بەکارهێنانی شتێکە کە ئیسفادەی بۆ دنیا و قیامەت نیە فەرمەتی خوایە لەویشم خۆشمە وما أنت أعلم به مني پروردگار هشتك تو إزاني من ناي زارم تاوانك كردومو إنسان زور جار تاوانك أو بيرينا أمني پروردگار لهم خوش اللهم اغفر لي خطئي كله خواه لهرشي قناه تاوانو هلم هي خوش بي وعمدي وجهلي وهزلي لو تاواناني كبعن خس كردوما أو إبن زاني كردوما أو إبن صعبتو وكو خسي خوش كرد بيتي وتاوان بي وكل ذلك عندي هر تاوانك من كردوما خوات وليم خوش بي يا رب العالمين اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت خويا لو تاواناني بيشوتر أويك دواتر كردوما طبعا ما نبي غمر عليه الصلاة والسلام وكتن بو إيه ميتي ويفير بيك بردوام دواب كي خويا لت خوش بيت وكو زور جار بازم كلو بر ريزة كارم قورترين دعاء بو إنسان بلي خويا لهم خوش بي أو قورترين دعاء بو يمهم لي خوش بني بي غمر عليه الصلاة والسلام ليك دعاء كاتشن جار فرميتي وما أسررت وما أعلنت خويا لو يبقى أشكرا كردوم لو يبقى نهاني كردوم لهمي خوش بأنت المقدم وأنت المؤخر تو کەسێ بتێوێ پێشیەکەی کەسێ بتێوێ دوایەخەی یا کەسێ بتێوێ بەرەو چاکەیە بێ کەسێ بتێوێ بەرەو خراپەیە بێ و ئەنتە عەلە کولی شەیئین قەدیر بە بێگومان پەروەردگار تۆ لەسەر هەموو شتێک تواناداری و بەتوانایی فەرموودەی دواترمان فەرموودەی شەشسەد و هەشتا و نۆ یەکێکی تر لە دوعەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام اللهم اغفر لی خەطیئەتی و جەهلی و ئیسرافی فی ئەمری وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي هر فرمودەکەی ترە بە ڕیواەتی تر کە ئەوە ئەوە کەوترێ بۆ جیاوازی مەتن و بۆ هەندێک وردەکاری ترە هەمان دوعایە کە وەکوتم دوعایەوەی کە ئینسانی مسلمان خوای پەروەردگار لێی خۆش بێ و فەرموودەی شصون ود كيشك لفرمودة زور تعيبتا كان أن فرمودة أكينا ختام أموانه من أن فرمودة يشبو ما نجيتر إمامي صنابحي لمعاذ كر جبلو أم صنابحي وينا يموت أم صنابحي خلق يمنا لسردمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جياو الله يتر ديار لكتعي تمني پیغمبر عليه الصلاة والسلام مسلمان بولي سبحان الله چن جار خمانا پیچايا بچين بو مدينة چكاي بيني يمن و مدينة دورة چن جار ليمن و خمان پیچايا بو بچين بو مدينة خمان حازرك خمان سازكر هر دعا مانا خص دعا مانا خص تا كاتي كاتي نمدينة عن پینج روجة پیغمبر عليه الصلاة والسلام مردوا وي پینج روجة و شتي چان لدسو كبي او تري صحبت واتا بون بصحابة لبرولين انسان اگر كارشي قولو قرنقد بوريكوت كم ترخميمك جاء امام صنابحي بو بقول تابعي افرمي معاذي كري جبل بو جرامو كامات جولك العلمي حديثة بيوتري مسلسل اخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك قال اني احبك لو خلات دياري افرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام دسي قرتمو وتي يا معاذ اتمنى من التربية زور قرنقا لكاتي اوي كاتبه كسيك فريشتي تعيبت كي حركه شي تعيبتي جواني لقلاكي كمل جياني بيغمبر عليه الصلاه والسلام زوربو استيش لبوالي تربيه وتنميه وانا يا زور باسكري فرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دسي قلت موتي معاذ من اشتم لبيك حامله خزمته لبيك يعني لخزمته بقربان بم دل صوستم خوشم اوي كلمه لبيك سبحان الله لباي ولبي لقاموس تماشايك امن ده معناه هي هر چی معنای جوان هی بو ولام دانو بشه همیت یاتی بو کراوت دروش می حج عمرش صحابه زور جربو پیغمبران بکارینا و پیغمبر علی صلوات الله فرمی انی احبک فرمی معاذ بدلنی ایو من توم خوشه زور مهمه لگل طلب وقت عبی کانت اواقسکی یسیش زور بی ما مصنع زانه دو قسی خوش لگل طلب کان یاب او پیغمبر علی صلوات الله ما مصابو قلت انا والله احبك تی ای پیغمبر علی صلوات الله منیش بدلنی ایو قسم بخواتم خوشه قال الا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك فرمي چن وشيك تبيبليم چن رستيك چن كلميك تبيبليم لباش همون يجيك بيخويني قلت نعم پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي أم دعاية بخنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خواه يا أرمتين بدي أعني يعني عانوها وكاري يا أرمتي خواه تو خوت يا أرمتين بدي على ذكرك لسر ذكر يادتو وشكرك لسر سباس كدنيتو وحسن عبادتك لسر عبادتي جوانيتو إن جاء آية أم دعاية لبيش سلام أو تلي على دعاية سلام دوبو چون معنى دبوري صلاة لكم الله فرمودي زورة كلمة دبوري صلوات بكارها توه لا يزور بي زانا كان دبوري صلاة بريتيا لا دعاية سلام دانو دعاية سلام دانو بو چون كالحديث ترى فرمي من قرأ آية الكرسي دبورة كل صلوات إخو آية الكرسي لبيش سلام آخر يعني وانيا هر کس سيوسي سبحان الله سيوسي الحمد لله سيوسي الله أكبر يكجا لا إله إلا الله بكا دبور الصلوات كواتان رأي زورينا لسلوية أما لدواي السلام دانو وأخوان لي طبعا دواي سلام دانو لنيجي بياني مغرب دجار لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير جاسي استغفارك إن جاء أم دعايا هر دعايا جيتر فاشو فيش قرنية فلام لسيفر زكيترا كسلام دا سنة سير جاب لي استغفر الله استغفر الله استغفر الله إن جاء اللهم أنت السلام ومنك السلام إن جاء أم دعايا بخير بعد ذلك اشتدان زانات ريش بيان واي ام دعاية لبيش سلام اخواني هر دو چي اتواني لهر دو چابي اخواني هر دو بوشونا كطواه دروستا اتواني لبيش سلام دانو بيخواني اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تونك لكاتي كوتعي عبادتا عادة دعاء قبولة ويزور جار خواي پروردگار لقرآني بيروزا اورينا ما يرمانا كاكا فرمي لدواي نيوجا كان لدواي حج لدواي الرجو دعابك تونك شاك لو شواناني دعاتي يا قبول اخوي كرودغار دعاء كان من قبولك وعاقبه خير من كافيدات ما بدا كاهلي شاكو شاكا كاري بين دول بين الخراب وغناه وتاوان خويا هر شيء مان كردو وتولى شاكلي ماني قبولك يا رب العالمين خويا لا تبارو لبر خاطري غوري خد بر خاطري اسمي عظمت لبر خاطرنا وجوانا بيرو زكانت للرب ردو مان خوش بدايات مان بخير بجر يا رب العالمين شاكا كان مالي قبولك هدايات ما بدا يا رمتي ما بدا يا وكاري ما مكيل سر عبادته بندات الراس ودرزبته واستقامته بردوامي من بين بخشي خلاص وصواب من بين بخشي يا رب العالمين طيب رد قارب تايب الله دايكو باوك من خوش ويلا ما مساوك سكار ودوس وحباب من اواني داوي دعي خيرا لكردوين اواني جوان لدنگ من اواني هاو كاري ودنگاكن واني حقو ما فيان لسر من من شاكي كان لقلع كردوين خو ألهمو من خوش بي لأيمو لسر جم مسلمانان دين خينو معلو كرامتي مسلمانان تارزين يا رحتي لسر مسلمانان هرقل يا رب العالمين هر مسلمان لم سزوع لنا راحتي يا اخو ادرغاي خير اللي بكيتو يا رب العالمين او ان خوش شفاي بو بنيري ودلينا خوش ضلي خوش قرزاله خرزي بو دفعك او هرني يا زوم بس خير لدلاتي بو اجابك يا رب العالمين ما كان مان بركي لخير وبركات ولات مان ببارز الى همو اجاونا راحتي وشتو كشتارك يا رب العالمين بركي لخير وبركات هل كس شاك لقل امي لتا مسلمان يا اخوة شاشي بو بكر كس خراب هدايتي بدي اقر علي دايتني اخوة لشريب مان بارز يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: راستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک

ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق

معرفتك وأسعدهم بالقرب إليك وأسعدهم بالقرب إليك. اللهم اجعلهم حصنا حصينا للإسلام والمسلمين. اللهم

اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واكفهم برحمتك. اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظهم

ما شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم

اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیك ذكره کی تري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا کسیك زياتر لو أو ذكره کردبي.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه 3 آية هي لقرآن پیروز دا تكاو شفعت بخا ولكيدكا حتى وكو ليد بودري، أويش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرمودي أودا قيني كلا قرآني بيروز دا 3 آيات هي كا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا ديخويني هتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به اوش اعتکانی سوری الملک کب تبارک الذی بیده الملک دس بیدکا.
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
4: تبارک الذی

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار با تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كغيما اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستنو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتى براء كرع عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم به هز به مهربانی تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بایم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بای راس کلمو فرموی: نه وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خوام پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتى براء كرع عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چوه سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی دادناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتاو و حزش کهید دمرینی. و کاتی لخویج هل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و استایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريد اگريتوا بولاي خود، مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اوابا كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بي پاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوشبا اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمرش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو، فنادا قرم بپنايتو لشري هموشتي كا
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهرو آشكرايو هيچ تبالا دستي تو نيه و هم باطنو پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي كلسر مانا بوماني بدراوو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين داداو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناوني ونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نوينكي بتكيني چون كا ايوه نازانن كلاپاش ايوه نوينكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دو پشكي يا هشتي كيتر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بهيني وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشيو بلي سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تريشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو

فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتا إمامي أنسي كري مالك رزاي خويلي بيدالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. معنى نزاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمان دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمان داوا. أملكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بيدالدو بيجيغو بيشوينو بيلانن. پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بكره حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريي هاو سريبو جويريي لمصلاكو لشويني نوشخندنكبو خريكي يادي خوابو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدا قريتو بولاي جويريي دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجمهشتويت هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي. پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سيجر امشوارو شيمو توا اگا هلبكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بگرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا اوانده خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكب هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم. لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بيشوا مسلم جرابيتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا ابو هريرة رضي خويلي بدلي پیغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کسي سر لبيانيان يا سر لإواران صد جار بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم

كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي.

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

أحد كفوا أحد بها أكو فهروا أبوتاك أبد تكو أبد.

أنت المعين وهل سواك يعيننا أن

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کاتا جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

الرحمن الرحيم.

Maşallah.

وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا إلى صراط الحميد.

Thank you.

Ukraine. One.

0: الحبيب.
1: سواء

شاء الله.

0: Allah.
1: وإذ

شيئا.

الفج عميق.

السلام.

وأحيي

0: السلام.
1: ما شاء الله.

Nein. Será?

One thing.

0: Why do that?
1: Why?

كذلك سخر

إن الله لا يحب كل خوان.

وإن الله على نصرهم لقدير.

0: ないんだ。
1: إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

إن الله لقوي عزيز.

0: ولله عاقبة الأمور.
1: الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله

ماشاء الله.

0: الله
1: أيحسب أن لم يره

ولسانا.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Also sieht nach.
1: Genau.
2: Thank you.